0: لكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9 لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عزيز الأب، عزيزة الأمة، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
6: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
6: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
6: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
6: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: صباحك عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام. برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7-8-00-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد: انطلاق الملتقى الثالث للموارد البشرية وتدريب في عدن، الهيئة العليا للأدوية توقيع عقودا لتوفير أدوية ومستلزمات لمركزي الأورام وغسيل الكلى في شبوة، تدشين ورشة لتعزيز الحوكمة وتطوير الأداء الإداري في محافظة حضرموت، وأخيرا لقاء يناقش تمكين المرأة وإنشاء صندوق لتنميتها في عدن. ومن بعد العناوين إلى التفاصيل: انطلقت في العاصمة عدن أعمال الملتقى الثالث للموارد البشرية والتدريب برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أمين نعمان القدسي وبمشاركة مسؤولين وأكاديميين وخبراء. وأكد وكيل الوزراء الدكتور أحمد عبد السلام التويجري أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز التدريب وربطه باحتياجات سوق العمل وصولا إلى مؤسسات أكثر كفاءة استدامة. بحث المدير التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبد القادر الباكرية مع مديرة النظم الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن الدكتورة آن ليز تعزيز التعاون لتطوير منظومة الرقابة الدوائية، واستعرض الجانبان مشروع المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية وسبل دعمه بالمعدات الفنية لرفع كفاءة الرقابة وحماية الصحة العامة. دشن وزير الصحة

العامة والسكان الأستاذ الدكتور قاسم محمد بحيبح في عدن، ورشة استشارية لإعداد إطار وطني لتقييم أداء المستشفيات بمشاركة مسؤولين ومختصين. وأكد أن الورشة تمثل خطوة لتعزيز جودة الخدمات الصحية، فيما شددت نائب ممثل منظمة الصحة العامة لدى اليمن الدكتورة نهى محمود على استمرار دعم المنظمة لتطوير القطاع الصحي. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة بدعم الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا للمحافظة خلال زيارة سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه وسفيرة هولندا جانيت سيبين. وأكد أهمية توسيع الشراكة التنموية والإنسانية بما يسهم في دعم التنمية والاستقرار وتلبية احتياجات المجتمع والنازحين. أشرف محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي عوض محمد بن الوزير على توقيع عقود لتوريد أدوية ومستلزمات طبية للمركز الوطني لعلاج الأورام ومركز غسيل الكلى بمدينة عتق، وتهدف العقود إلى ضمان استمرار الخدمات العلاجية وتوفير الاحتياجات الطبية للمرضى مع الالتزام بمعايير الجودة وجودة التوريد. دشنا وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد أحمد العطاس بمدينة المكلا ورشة تدريبية لتطوير الأداء الإداري وتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية، وتركزت الورشة على تحديث آليات العمل ورفع كفاءة الكوادر وإعداد خطة استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي بالشراكة مع المعهد الوطني الديمقراطي. بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد قعصوص مع المديرة الإقليمية لمؤسسة فريدريش إيبرت استردباكر تعزيز التعاون لتنفيذ برامج تمكين المرأة، كما ناقش الجانبان إنشاء صندوق لتنمية المرأة ومركز معلومات متخصص بالوزارة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لرفع مشاركة النساء في مواقع القيادة وصنع القرار. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا لنا على 88.9 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو على التردد 91.9 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، أترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.

0: مليء بالغلاء. وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
1: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
2: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
1: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
2: والحل الذكي لليوم وبكرة.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

آدمية اف ام تقدم برنامج صباح الورد. صباح الورد آدمية اف ام تقدم برنامج صباح الورد. صباح الورد آدمية اف ام تقدم برنامج صباح الورد. صباح الورد آدمية اف ام تقدم برنامج صباح الورد. صباح الورد آدمية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.

ويا صباح الخير ويا العافية على كل الناس اللي بتابعونا على عدنية اف ام في صفحتنا على الفيسبوك أو عبر اليوتيوب أو أيضا عبر أثيرنا في الإذاعة. أهلا وسهلا مستمعينا الكرام أينما كنتم داخل أو خارج عدن، نحييكم من القلب إلى القلب في برنامجكم الصباحي برنامج صباح الورد. طبعا نعتذر على عدم الظهور اليوم بوقتنا المعتاد، ولكن للأسف الشديد شوية ظروف صحية هل أدت إلى تأخرنا وإلى عدم تواجدنا يوم أمس. أيضا دعواتكم إن شاء الله بكل خير، وأنا أعتذر من قلبي لكل المستمعين والمتابعين اللي بينتظروا صباح الورد على التأخر اليوم وعلى عدم ظهور يوم أمس، ولكن إن شاء الله إن شاء الله ما نكررهاش. بس بجد يعني أنا أسفة جدا من قلب إلى قلب، وهذا واجب علينا أنه نحترم متابعينا ومستمعينا في الانضباط في وقتنا. ولكن والله يعني أنا أتأسف لكل المتابعين والمستمعين وعلى عيني وراسي لكم جميعا. فصباح الورد، وأتمنى أنكم تتقبلوا اعتذارنا، وأقول خليكم معنا إن شاء الله في حلقة اليوم. بنستمر معكم شوية، فلإنها تأخرنا إحنا بنمد اليوم البرنامج إلى 10:30 معكم مستمعين ومتابعينا لاستقبال اتصالاتكم والمناقشة معكم في موضوع اليوم. قبل ذلك خلونا نذهب إلى أحوال الطقس ومن ثم نعود لموضوع اليوم.

حالة الطقس المتوقعة خلال اليوم بمشيئة الله الموافق 30 من يونيو 2026. المرتفعات الجبلية والهضة والداخلية تقصح إلى غائم جزئيا مع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحيانا على محافظات تعز إب الضالع حجة ريمة وصعدة، وأيضا هناك هطول أو متوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات ذمار وصنعاء وعمران والمحويت ومرتفعات من لحج وأبين وشبوة، ومع إمكانية تكون الشبورة المائية أو الضبابة على أجزاء منها. أما المناطق الصحراوية فهو تقصح إلى غائم جزئيا وحار إلى شديد الحرارة، تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 50 درجة مئوية، والرياح فيها خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحيانا ومثيرة للأتربة والرمال. تقصح إلى غائم جزئيا حار ورطب، تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 35 إلى 40 درجة مئوية، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على سهل تهامة وأمطار خفيفة أيضا على أجزاء من السواحل الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وبوجه عام تنشط أحيانا حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وتصل إلى أقصى سرعة لها 40 عقدة. الطقس والدرجات الحرارة في كل من عدن فهي 29 إلى 37 درجة مئوية، أما الطقس غائم جزئيا إلى سحب ركامية. أما في المكلا فدرجة الحرارة 28 إلى 35 والطقس صح إلى غائم جزئيا والأمطار خفيفة. أما بالنسبة للحوطة في لحج فدرجة الحرارة 29 إلى 40 درجة والطقس صح غائم جزئيا. أما بالنسبة للغيضة فهو 27 إلى 32 درجة مئوية والطقس صح غائم جزئيا إلى أمطار خفيفة. بالنسبة للبحر وارتفاع الموج في السواحل الجنوبية وخليج عدن فهو خفيف الموج إلى مضطرب شديد الاضطراب أحيانا، والسواحل الشرقية خفيف الموج إلى مضطرب شديد إلى شديد الاضطراب أحيانا. أما بالنسبة للسواحل الغربية وباب المندب فهو خفيف الموج إلى معتدل يضطرب أحيانا، في محافظة أرخبيل سقطرى فهو معتدل إلى شديد الاضطراب وعالي أحيانا. كما نعرف في هذه الأجواء أنه في الشهور الآتية اللي هي 7 و8 و9 يكون فيها البحر خطير جدا، نتمنى أخذ الحيطة والحذر، نتمنى أخذ الحيطة والحذر من كل الناس اللي بتحب البحر أو الذهاب إلى البحر والسباحة، من الصيادين من الغواصين وإلى ذلك. نتمنى لكم السلامة وكان الله في عون الجميع. إذن مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، هذه كانت أحوال الطقس لهذا اليوم المتوقعة خلال 24 ساعة بإذن الله. إذن كما قلنا لكم لننتقل إن شاء الله معكم في هذا اليوم لموضوعنا بعد نصف الساعة ما بعد الإعلان إن شاء الله، تعويضا لتأخيرنا معكم. وأيضا دعونا نذكر أن أسعار الصرف ما زالت كما هي كما ذكرناها في السابق، لا تغيير فيها، ونتمنى أيضا بإذن الله أن يكون هناك تحسن بالأسعار مقابل أسعار الصرف. وللتأكيد أكثر دعونا نقول أسعار الصرف كما هو معتاد في الدولار الأمريكي، في الشراء فهو ب 1558، أما بالنسبة للبيع فهو ب 1573، أما بالنسبة للريال السعودي مقابل اليمني فهو بالشراء ب 410، أما في البيع ب 413 ريال.
إذن مستمعينا الكرام، كانت هذه أحوال الطقس وأسعار الصرف لهذا اليوم. دعونا الآن ننتقل إلى موضوعنا، ولكن بننتقل في أكثر وأكثر أو بنخوض في أكثر وأكثر بعد الفاصل، ولكن لا تنسوا مشاركتنا في هذا الموضوع لأنه مهم جدا جدا جدا. موضوعنا اليوم نتكلم عن هل ما زالت الأخلاق أهم من الشهادات أم أن زمن الأخلاق انتهى؟ موضوعنا اليوم مهم جدا، ويهمني جدا الاستماع إلى آرائكم حول هذا الموضوع، لأنه للأسف الشديد في زمن أصبحت فيها الشهادات مفتاحا للوظائف والتنافس للمؤهلات في ازدياد، يبقى السؤال هل تكفي الشهادات وحدها لصناعة إنسان ناجح، أم إن الأخلاق ما زالت هي القيمة التي تمنح العلم معناه؟ وهل يفضل الناس التعامل مع صاحب الأخلاق حتى لو كانت شهادته أقل، أم صاحب الشهادات العالية الذي يفتقد حسن التعامل؟ يا ترى إيش الإجابة عندكم؟ يا ترى هل الناس فعلا أصبحت تهم صاحب الشهادات العالية، وهل هي صحيحة أو مزورة في هذا الزمن؟ وما نشيش نخوض بأسباب كثيرة، وإحنا الآن عارفين ومشاهدين إيش الوضع السائد الآن في بلادنا، كثرة سرقة الشهادات وتزوير الشهادات، كثرة النصب بشكل كبير على الناس في مشاهد غير أخلاقية للأسف الشديد، واتخاذ مناصب ليست لأصحابها أو مراكز غير مؤهلة أو لناس غير مؤهلة. لكن بنجاوب على هذه الأسئلة وبنتكلم أكثر وأكثر بعد الفاصل. واللي بيتصل علينا الآن أنا أتأسف مش قادرة أرد عليك، لأنه باقي دقيقة واحدة نطلع فاصل بيفصل علينا أساساً الإذاعة تلقائياً. خليكم معنا بعد الفاصل على عدنية FM.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك في مستشفى الريادة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
10: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. أولا بأول عدنية اف ام، ثقة تستحقها. أولا بأول عدنية اف ام، ثقة

0: وعدنا لكم مستمعين الكرام ومتابعين الأحبة في برنامجكم صباح الورد. وصباح الورد عليكم جميعا مستمعين ومتابعين الأحبة أينما كنتم، مع سمية سميرة. إذن دعونا نعود لموضوعنا اليوم، وهل ما زالت الشهادات أهم، أو عفوا هل ما زالت الأخلاق أهم من الشهادات أم لا؟ ولكن معنا اتصال، خلونا نستقبل أول اتصال ونقول ألو مرحبا. يا ألو، ألو، ألو مرحبا، ألو مرحبا، ألو، ألو مرحبا، ألو، ألو مرحبا، ألو، ألو.
1: سمية.
0: أيوة يا هلا.
1: أسمعك أسمعك.
0: أنا ما أسمعك، إيش كنت؟
1: يا أنا سمعت كثير.
0: يا أهلا وسهلا، كيف حالك؟
1: الحمد لله، وأنت كيف حالك؟
0: الله يعطيك العافية يا رب. صباحك صباح الفل وصباح الرضا إن شاء الله.
1: صباحك وصباح الأسرة الذي معك المذيعين، حياتي العدنان والمخرجة وجميعكم.
0: الله يحييك يا رب إن شاء الله.
1: كيف حالكم؟ تمام؟
0: والله الحمد لله تمام، بخير وبنعمة.
1: على الموضوع.
0: نعم.
1: على الموضوع لهذا انت علىه.
0: ايوه تفضلي.
1: الاخلاق والشهاده تكمل بعض يا بنتي.
0: تمام صح، تربيه
1: تكمل بعض
0: صحيح.
1: اذا كان عندك اخلاق وعندك نيه للتعليم وتكوني وكما ما تقولي مؤدبه وتحترمي نفسك وتحترمي الاخرين.
0: صحيح، ولكن من الاهم الشهادات ام الاخلاق؟ من الأهم الأخلاق أم الشهادات؟
1: أنا من ناحيتي الأخلاق.
0: الأخلاق أهم من الشهادات. حلو. والآن في زمننا هل يفضلون الشهادات أم الأخلاق؟ أنت إيش شايفة؟
1: لا، الأخلاق يا بنتي، الأخلاق هي التي تثبت وجودك، الأخلاق هي التي تتعاملي مع الناس باحترام وتقدير و...
0: صحيح.
1: كما ما تقولي الأخلاق هي اللي بتمشيك بكل حاجة.
0: صحيح. الله
1: يعطيك.
0: صحيح. الله يعطيك العافية يا محمد، إن شاء الله وربي يديمك يا رب فوق الرأس.
1: هاي حبيبي.
0: الله يعطيك العافية.
1: أما أنا من ناحية الأخلاق.
0: أكيد الأخلاق هي.
1: احترم الصغير والكبير.
0: صحيح.
1: وخاصة احترم سمية سمير وإذاعة حدنية جميعا.
0: أنت فوق رأسي ورأسنا جميعا، الله يديمك علينا يا رب إن شاء الله. الله يعطيك العافية.
1: وشكرا يا حبيبي.
0: الله يعافيك.
1: الشكر.
0: ربي يعطيك العافية، مع السلامة. وكانت معنا أم أحمد وتقول لكم إنه الأخلاق أهم من الشهادات، ولكن ممكن الأخلاق تكمل الشهادات، فلذلك الأخلاق أم الشهادات؟ أصبحنا في هذا الزمان ما بين مكالين، يعني هل هو الأخلاق أم الشهادات؟ معنا اتصال، نقول ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو، ألو مرحبا. يا صباح الفل والعافية أم حمزة، كيف الحال؟
2: تحياتي لك حبيبي.
0: الله يحييك يا رب إن شاء الله، تفضلي.
3: عدنية اف ام تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.
4: يا أمير أحمد الحقني.
5: في إيه؟ حصل إيه؟ في إيه يا فتح الباب؟ إيه اللي حصل؟
4: اللوحة، اللوحة الأثرية.
5: مالها؟
4: مش موجودة في خزنة القصر أمير أحمد.
5: إيه؟ مصيبة يا فتح الباب، مصيبة. إزاي اللوحة تتسرق من خزنة القصر؟ إزاي؟
4: مش عارف، في حاجة غلط.
5: أنت الوحيد اللي معاك مفتاح الخزنة.
4: أيوة، بس الخزنة ملعوب فيها أمير أحمد.
5: والكاميرات؟
4: الكاميرات؟ معرفش.
5: لازم نشوف الكاميرات، ومش عايزك تقول الموضوع ده لأي حد مهما كان.
4: حاضر أمير أحمد،

0: مش ممكن يا أحمد، مش ممكن. مين اللي دخل القصر وسرق اللوحة؟
1: مش عارف يا هنار، مش عارف. والكاميرات في حد معطلها.
0: ممكن تكون نعسة وأبوها شلبي؟
1: إيه؟ إيه اللي بتقوليه ده يا هنار؟ كده كده يا هنار؟ طب والله العظيم أول مرة في حياتي أزعل منك بجد.
0: أحمد أنا أسفة، أنا أسفة، مش قصدي. بس
1: أنت عارفة يعني إيه واحدة تبقى مراتي وأم عيالي بعد كده؟ يعني الأمان والسند والمودة والرحمة.
0: خلاص يا أحمد، مقصودش والله، بس عشان هم لسه جايين و...
1: الزوجة المسؤولة عن تربية أولادي ومسؤولة عن سعادتي وحياتي، ممكن تسرق؟
0: يا أخويا خلاص خلاص، أنت هتعيط ولا إيه؟
1: أنا مش عارف مين اللي سرق اللوحة، وإزاي دخل القصر، وإزاي عطل الكاميرات، إزاي؟

0: حاجة غريبة بتحصل في قصر سلاملك يا بنات.
1: خير يا مسيو توماس؟
2: إيه اللي بيحصل في قصر السلاملك؟
0: في توتر وبرنس أحمد مكتئب، ودي حاجة ضد الحدث وضد البروفات.
1: ممكن تكون حاجة مضايقاه خاصة بشغله،
2: وممكن تكون الأميرات الأربعة
1: الخمسة دلوقتي بقوا خمسة.
2: أيوة الأميرات الخمسة، مفيش ولا واحدة معجب بيها.
0: وده بقى دوركو يا بنات، لازم نعرف الأمير أحمد إيه اللي مزعله كده.
1: ما تقلقش يا مسيو توماس، إحنا هنعرف.
2: النهاردة في بروفة مع الأميرة فايزة، وهنكون موجودين وهنعرف إن شاء الله كل حاجة.
3: أيوة يا نعسة، المشي هتكون كده بالزبط، مع بعض وعلى الإيقاع الموسيقي.
4: ماشي ماشي يا أحمد، بالراحة علي.
3: وبعدين أنت حضرت الكلام اللي أنا اديتهولك عشان تقوليه؟
4: كلام؟ كلام إيه؟
3: في إيه يا نعسة؟ كلام عن مصر وعن اسكندرية.
4: يا أحمد في إيه؟ في إيه اللي مزعلك كده؟ أنت متعصب ليه؟ قولي.
3: مفيش حاجة يا نعسة، مفيش حاجة.

0: لا ولد أحمد. ولدنا أحمد أول مرة أشوفك كده من ساعة ما اتولدت.
1: في حاجات مضايقاني في الشغل.
0: متأكد ولد أحمد؟ الشغل ولا الأميرات مزعلينك؟ أنا ممكن أطردهم كلهم برا القصر.
1: لا يا أنا، الأميرات مالهمش ذنب.
0: أيوة، يبقى في حاجة مضايقك. إيه يا أمير؟ إيه؟

0: مش هينفع نبلغ البوليس يا هنار.
1: ليه مش هينفع؟ دي اللوحة لازم ترجع وفي أسرع وقت.
0: آخر حاجة ممكن نعملها إننا نبلغ البوليس.
1: ليه يا أحمد؟
0: عشان لو الموضوع انتشر الحدث هيتلغي وإحنا هنشيل المسؤولية. عارفة يعني إيه لوحة أثرية تختفي؟
1: عندك حق، دي اللوحة دي بتتباع بملايين.
0: لازم نعرف مين اللي سرق اللوحة وفي أسرع وقت.
1: بقولك إيه، تحب نعمل لوحة شبهها؟
0: معقولة يا هنار؟ معقولة؟ طبعا هنتكشف، ولو محدش اكتشفنا في مصر هنتكشف في فرنسا وهنبقى حرامية.
1: يبقى لازم نتصرف بسرعة، ولازم اللوحة ترجع بأي وسيلة. لازم.

0: ممكن أتكلم معك شوية يا أمير أحمد؟
1: تفضلي.
0: أنت عارف أني وصيفة الملكة روفان، وعايز أقولك أن الأميرة روفان هي الوحيدة اللي تصلح زوجة ليك.
1: شمعنا يعني؟
0: مش علشان أنا وصيفة الأميرة روفان، بس صدقني هي بتحبك بجد. أيوة، عايزة تبقى جميلة الجميلات وأميرة العالم كله.
1: طب ما الأميرة ليزا وعين الحياة وفريدة بيحبوني وعايزين هم كمان يلبسوا التاج.
0: بس أنا سمعت وصفات الأميرات دول بحكم وجودي معاهم إنهم بيكرهوك أصلاً.
1: أصلاً؟ شوفي بقى، ما يكرهك إلا اللي بلغك.
0: عموماً أمير أحمد، الأيام جاية وهتثبت لك كلامي. عن إذنك
1: تفضلي.

0: في ايه يا هينار؟
1: خير يا مريم، في حاجة؟
0: أحمد أخوك النهاردة في حالة غريبة جدا.
1: وعرفت إزاي مريم إنه في حالة غريبة يعني؟
0: وأنا بعمل بروفة لفستان الأميرة فريدة كنت موجودة في القصر، سمعته كده كان عصبي جدا.
1: بصي بقى، هو في موضوع كده بس هبقى أقولك عليه بعدين يا مريم.
0: بس أنا حاسة يا هينار إني بعيدة قوي عن إني أفوز باللقب وأتجوز أخوك أحمد بشرة زهدي.
1: ليه بتقولي كده بس يا مريم؟
0: حاسة إن أحمد مايل قوي للأميرة اللي جات متأخر للقصر.
1: أقولك الحقيقة؟ أيوة فعلا، بس ما تجيبيش سيرة لأي حد دلوقتي.
0: لا طبعا، ربنا يوفقه، أحمد زهدي طيب ويستاهل كل خير، وكفاية أنا وإنتي اللي عاملين تصميم كل الفساتين وهنكون موجودين في الحدث.
1: بس ادعي إن الحدث يتعمل أصلا.
0: يتعمل أصلا؟

0: مش عايز يا أميرة فريدة، مش قادرة أتكلم مع حد.
1: أول مرة أشوفك متضايق كده يا أمير أحمد، وكل الأميرات على فكرة حاسين بالموضوع ده.
0: ادعي لي عد الأزمة دي على خير.
1: ممكن أعرف؟ يمكن أحلها لك.
0: يا ريت تعرفي، يا ريت.
1: حيران حيران كده ليه يا حبيبي، زعلان زعلان من ايه يا حبيبي، ولا تزعل ولا تحتار، وحياتك ليل ونهار، حبك اقوى من النار، صدقني صدقني صدقني.
2: كاتاستروف، دي مصيبة، كارثة. ازاي اللوحة تتسرق؟ كومون،
0: انت عرفت ازاي يا مستر توماس؟
2: رحت لفتح الباب وقلت له افري لابار، افتح الباب الخزنة عشان عايز اشوف اللوحة، فقال لي
3: مش دلوقتي مسيو توماس، فتح الخزنة بيكون في اوقات معينة.
2: رحت له مرة تاني فقال
3: مسيو توماس لازم نستأذن امير احمد زهدي لفتح الخزنة.
2: بيان سور، عرفت ان عنده ارتباك، وعرفت من شمس ومن نور الموجودين في العصر ان تابلو اتسرق.
0: وشمس ونور عرفوا ازاي؟
2: سمعوا من فتح باب.
0: مسيو توماس، انا عملت كل اللي اقدر اعمله علشان اعرف مين اللي خد اللوحة، ده انا شكيت في الاميرات اللي موجودين في القصر.
2: بونسيفو، تفتكر امير احمد ان اللي اخد اللوحة يرجعها بسهولة؟
0: طبعا لا،
2: ياخد كل اللي هو عايزه، بس اللوحة لازم ترجع. سيبان كيستيون دارجون، الموضوع مش فلوس، الموضوع ايفيمون، حدث عالمي، بلدين، مصر، فرنسا،
0: وسمعة الأسرة العلوية، وسمعتي أنا كمان، أنا كده مستقبلي اتدمر.
2: أو نو مون ديو، لازم نهدى ونفكر بعقل.
0: هتعمل إيه يا مسيو توماس؟ قول لي هتعمل إيه؟
4: عدنية اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك، ملاذك الوحيد.

برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
9: ناينتي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

سبع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

عدنية اف ام تقدم برنامج السديم في موسمه الاول مع سعيد الجرجاوي.

0: الأرض وطن الحياة. ليومنا هذا ما لقينا كوكب آخر ممكن يستضيف البشرية إلا الأرض. ولكن شو اللي خلى كوكب الأرض يدعم الحياة أكثر من غيره؟ شو الصفات اللي تميز كوكبنا عن باقي كواكب مجموعتنا الشمسية؟ في زمن من الأزمان كان في ولد صغير كل ما ينظر للسماء يتساءل عن الفضاء والنجوم اللي تضوي في الليل. هذا الولد كل ما يسأل حد من أصدقائه أو حتى من أهله شو هي النجوم، كان الجواب هو إنها أجسام مضيئة في السماء. لكن الولد كان يعرف إن النجوم أجسام مضيئة في السماء، لكن كان يبغي يعرف شو هي هذه الأجسام، ولأن ما حد جوابه جواب يرضي فضوله راح للمكتبة القريبة. ويوم سأل أمين المكتبة حتى يعطي كتاب عن النجوم عطاه كتاب عن نجوم الفن، لكن الولد قال أريد كتاب عن النجوم اللي في السماء. ابتسم وعطاه الكتاب الصحيح، وأول ما فتح الولد الكتاب قرأ شيء خلاه يتفاجأ. قرأ أن الشمس هي نجم، ولكنها نجم قريب منا، ولهذا السبب نشوفها كبيرة وضاوية أكثر من باقي النجوم. هالمعلومة ظلت في باله حتى كبر، والتساؤل ما توقف عند هذا الولد في يوم من الأيام. وما بنستغرب إذا عرفنا أن هذا الولد يوم كبر صار العالم الشهير كارل سيجن. الفضول يولد الدافع للبحث والمعرفة، وبالنسبة لسيجن فضوله خلاه يتساءل هل في حياة خارج الأرض؟ واليومنا هذا ما قدرنا نلاقي حياة خارج كوكبنا، لأن اللي تقدم الأرض لأبنائها ما لقيناه في أي مكان آخر في الكون، على الأقل حتى الآن. بكل بساطة الحياة موجودة على الأرض لأن هناك مياه، والمياه موجودة لأن هناك غلاف جوي سميك، والغلاف الجوي متماسك بسبب المجال المغناطيسي المحيط بكوكبنا. ولكن شو هو هذا المجال المغناطيسي؟
1: وهو مجال تولد نتيجة لدوران باطن الأرض حول محورها، ويمتد لمسافة 58 ألف كيلومتر في الفضاء الخارجي. وهذا الغلاف يحمي حياتنا لأنه يمنع الجزيئات الضارة المرسلة من الشمس من أنها تضرب الأرض.
0: هذا العامل لا ينفرد به كوكب الأرض فقط، بل موجود بعدد من كواكب مجموعتنا الشمسية. مثلا المشتري له مجال مغناطيسي أقوى من مجال كوكب الأرض بكثير. تحت الغلاف المغناطيسي يتواجد غلافنا الجوي اللي بدونه الحياة تنعدم، مش لأنه يوفر للكائنات الحية الأكسجين والأمطار والرياح، بل هو مكون من مجموعة من الغازات.
1: النيتروجين يشكل النسبة الأكبر من تركيبة الغلاف الجوي، لأنه يتوفر في نسبة تقدر بحوالي 78%، بينما غاز الأكسجين يأتي في المرتبة الثانية بنسبة 21%، والنسبة المتبقية تشكل كافة أنواع الغازات الأخرى مثل الهيليوم، النيون، الأرغون، وثاني أكسيد الكربون، وبخار الماء وغيرها. الغلاف الجوي من العوامل الرئيسية اللي كانت سبب باستمرار الحياة على الأرض، ووظيفته ما تقتصر على تزويد الأحياء بالهواء، بل إنما هو من وسائل الحماية، لأنه يشكل نوع من الدرع متعدد الطبقات حول الأرض، أو بمعنى أدق هو مثل الفلتر الذكي للأشعة الشمسية. يسمح بمرور الأشعات المرئية، الأشعات تحت الحمراء وغيرها من انبعاثات الشمس المفيدة، وفي نفس الوقت يمنع مرور الأشعة فوق البنفسجية والأشعة الكونية الضارة. يعني إذا قدرت الأشعة الضارة تمر من الغلاف المغناطيسي، يأتي دور الغلاف الجوي حتى يمنع وصوله للأرض. وبالإضافة هذا الشيء يلعب دور في تنظيم انتشار الضوء على سطح الأرض. هذا غير أن وجود الغلاف الجوي يساهم في تفكيك النيازك والشهب يوم يقتربون من الأرض،
2: والخلاصة
1: أن الغلاف الجوي من بين أهم الأسباب اللي سمحت بقيام الحياة على الأرض. في نقطة مهمة لازم نذكرها، وهي أن كل نجم حوله منطقة معينة تسمى بالمنطقة القابلة للحياة. في مجموعتنا الشمسية هذه المنطقة تبدأ من الزهرة وتنتهي عند المريخ، يعني كوكبنا متواجد في منطقة متوسطة بحيث يتواجد الماء بشكلها السائل ودرجة حرارة معتدلة. ولحد الآن هذا هو النموذج اللي تأقلمنا عليه واللي نشوفه حاليا، ولكن في حال كان في حياة خارج الأرض ممكن تكون حياة متأقلمة على شروط حياة مختلفة. مثلا حتى على الأرض عندنا أمثلة غريبة عن التأقلم، مثل نوع من أنواع الربيان يعيش في مياه درجة حرارتها 450 درجة مئوية على عمق 7500 قدم تحت البحر في المناطق البركانية اللي المياه فيها تغلي. يتغذى على مادة كيميائية اسمها سولفات الهيدروجين، واللي هي عادة سامة لبقية الأحياء على الأرض. حالياً الأرض هي الكوكب شبه الوحيد في نظامنا الشمسي اللي يمتلك صفائح تكتونية. هذه الصفائح تشكل طبقة صخرية اللي تحيط بالكرة الأرضية، ومنها تشكلت القارات اللي نعيش عليها. من دون هذه الصفائح ما بيتم استهلاك وتكرير ثاني أكسيد الكربون، ودرجة حرارة الأرض بتزيد بشكل خيالي مثل ما صار في كوكب الزهرة. وعلى فكرة فهمنا للأرض يزيد كل ما درسنا الكواكب المجاورة، لأن يوم ندرسها يصبح عندنا نموذج آخر نقدر نقارن فيه كوكبنا به. مثلا يوم درسنا الفضاء لاحظنا أن في أقمار في نظامنا الشمسي تمتلك صفائح تكتونية بسبب الضغط وجاذبية الكواكب المحيطة. نحن محظوظين لأننا موجودين في

كوكب الأرض في هذا الوقت، لأن خلال المراحل الأولى من تشكيل كوكبنا كانت درجة حرارة مرتفعة وتتعرض لنيازك واصطدامات مختلفة. لكن حاليا الأرض مستقرة ومحتفظة بخصائص تحافظ على وجودنا. لكن تخيلوا أن الأرض خسرت عنصر من العناصر اللي تحمي وجودنا. مثلا كيف ممكن يكون الوضع لو أن المجال المغناطيسي للأرض اختفى؟ ساعتها غلافنا الجوي بيبدأ يختفي تدريجيا. وأقرب مثال لهذا هو جارنا المريخ اللي فقد مجاله المغناطيسي من بعد ما كان كثيف وقوي قبل 4 مليارات سنة. ولكن كيف يمكن لكوكب مثل الأرض أن يحافظ على مجال مغناطيسي قوي لفترة طويلة؟ شو اللي يسمح بتقديم هذا النوع من الحماية؟ نحن قلنا قبل أن دوران لب أو قلب الأرض يشكل مصدر المجال المغناطيسي الأرضي، فخلونا نتكلم أكثر عن هذه الظاهرة. المناطق الداخلية من الأرض حارة جدا، والسبب يرجع لبداية تكوين الكرة الأرضية يوم بدأ لب الأرض بالدوران والاصطدام ببعضه، وبدأت تنصهر المعادن الموجودة في داخله مثل الحديد. والمواد المنصهرة اللي تطلع من البراكين هي مثال على درجة حرارة جوف الأرض، وحركة المعادن المنصهرة داخل الكرة الأرضية هي اللي تسبب المجال المغناطيسي. يعتقد أن هذا هو بالضبط اللي حصل لكوكب المريخ. في البداية كان الجزء الداخلي للكوكب نشط، ولكن المريخ أصغر من الأرض، ولذلك فقد الحرارة الداخلية إلى الفضاء بسرعة أكبر، وفي نهاية المطاف أصبح غير قادر أن يحافظ على الحمل الحراري وفقد مجال المغناطيسي وانتقل ببطء إلى حالة الراهنة اللي نشوفها اليوم. أعطيكم مثال، تخيلوا في رغيفين من الخبز طلعوا من الفرن في نفس الوقت، واحد أصغر والثاني أكبر. في هذه الحالة المريخ هو الأصغر، ولذلك برد أسرع من الأرض. نحن اليوم صرنا قادرين نعرف شروط الحياة على كوكب الأرض من بعد ما درسنا الكواكب الثانية. النتائج اللي حصلنا عليها من الفضاء ساعدتنا أن نفهم كوكبنا أكثر. من بعد ما تسلحنا بالمعرفة بنرجع نستخدمها في عمليات استكشاف الفضاء والكون.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: ام من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 91، مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.

0: سور ملاهي الكمسري أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
6: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
6: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
6: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
6: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
6: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: نافع.
5: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
9: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: مخربش ضعيف، يعني كلمة
1: تسمعي وكلمة ما تسمعيش. شوفي يا ماريا، ضعيف ولا مخربش؟
0: مخربش،
1: مخربش.
0: يعني مش واضح، مش نفس أول.
1: آخ يا الله، من خربشه يا الله؟ هذا ذكرتيني بورقة في القلم. لما ماريا تذكري وانت جاهلة،
0: أيوة.
1: لما تكتبي ويقولوا لك ماله كده خطك مخربش، اكتبي سوا.
0: قولنا الخط يكون نازل.
1: أيوة. طيب يا ماريا، شوفي أني أتكلم عن المصورات بالأصح، أو المصورين بشكل عام يعني، بس أني أكثر الحاجة أنه مصورات يعني يعدلوا الصور في الكافيهات، وممكن يعني لو مروا أشخاص شافوا الصور، عيال بنات، فتقيت لاقين أنهم يعدلوا الصور هذه بالكافيهات.
0: كيف يعني؟ مستهمني.
1: شوف أقول لك، مثلا مصورة، المصور ايش تسوي؟ تعدل الصور، تروح لافين للكافيه تعدل الصور. فلو مر ولد وشاف صور العروسه، او بنت شافت صور العروسه، بنت غاضه لكن ولد، فطبيعي انه دام البنت مرت وشافت ممكن يكونوا اولاد يعني مارين وشافوا، وهي تعدل صوره العروسه.
0: ايوه اكيد.
1: أيوة، فنحن نتناقش عن هذا الموضوع. يعني في ناس كثيرة اشتكت من هذا الموضوع، تقول كيف المصورات يعدلوا هذه الأشياء؟ طيب الكاميرات اللي بالكافيهات، الناس اللي يعني طبيعي أنه في عيال يدخلوا كافيهات، طيب لو جزع ولد وشاف الصورة حق العروسة،
0: كافيهات خاصة للبنات،
1: في كافيهات خاصة، لكن طبيعي انه الواحد ما بيجيش يتكلم عن انه تروح يعني بمكان خاص للبنات. فممكن الناس يعني شافت انه لا، مش بس كافيه البنات، بنات وعيال يدخلونه وهي تعدل صور هناك. طب الكاميرات كمان بنفس الوقت،
0: ايش اكيد غلط هذا الشيء؟ لان طالما غدت صورت معك، ليش بتكي تعدليها قدام الناس؟
1: صحيح، يعني في اماكن مثلا البيت،
0: في اماكن يعني تكون ماشي بها يعني رجال، تكون أماكن يعني مؤتمنة خاصة.
1: صحيح.
0: شوفي، أنا من عشاق التصوير.
1: أنا في ذلك والله، إن شاء الله يا رب نشوفك أحلى مصورة وأكبر مصورة.
0: كنت من قبل بالمجال بس خلاص الآن.
1: يا ماريا، فين أنت الآن جالسة؟
0: كريتر، بس مش إني مستقرة.
1: أمانة عليك، سايبة تفاصيل عدن كلها وما تشيش تكوني مصورة.
0: أصلاً تعرفني دراستي.
1: ما عليش، إن شاء الله بتكمليها وبتصيري أحسن مصورة
0: إن شاء الله. بس بعضهم يقولون إنه تصوير حرام.
1: عادي، أنت تصوريش أشخاص، صوري الأقوى، صوري عدن ما شاء الله فيها.
0: ما أدريش إيش، يوم الغيام يقول لك الله أنفخيها، وما أدريش يعني يقول تخاف.
1: أيوة، نحن عارفين بهذا الموضوع، بس أنت تصوريش أشخاص قد نقلت لك، صوري أماكن
0: مصورة.
1: حلو، إن شاء الله يا رب يعني تحققي اللي بنفسك.
0: وعلى فكرة مهنة التصوير حاجة حلوة.
1: أيوة، التصوير حاجة حلوة، تفاصيله حلوة وكل شيء جميل. إن شاء الله يا ماريا نشوفك بأحسن الأماكن. شكرا لك يا ماريا.
0: إن شاء الله، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب. فماريا زي ما قالت إنه أكيد في أماكن خاصة للبنات، بس طبيعي إنه الواحد ما يتكلمش عن الموضوع هذا إلا وهو شايف إنه الوضع لا يطاق. الوضع إنه في ناس تكلمت عنه إنه مش بس كافيهات ممكن تكون خاصة بالبنات، حتى لو في كافيهات خاصة بالبنات، في بعض بنات للأسف الشديد يعني ما يعولوش، المهم تعديل الصور وتخلص وخلاص. فمش عارفين انه في كاميرات بالمكان، مش عارفين انه غير انه في موظفين بالمكان، هو واجي يجيب لك الطلب وانت تعدلي الصوره. طب ايش الوضع؟ الو، السلام عليكم. الو، خالة ام حمزه تسمعيني؟ الو، يا حيو يا سهلا.
2: يا حيو يا مرحبا حبيبي، تسمعيني؟
1: ايوه اسمعك يا حبيبي، اسمعك.
2: الو،
1: اسمعك انا، انت تسمعيني؟
2: ايوه انا، شبيني اتابعك من التطبيق.
1: واو يا
2: رجال، اليوم مش مضغوطه.
1: احلى من يتابعني من التطبيق.
2: ها
1: كيف تساني ولا شكلي تمام؟
2: صوتك يتقطع يعني فين؟
1: قلت لك دامك تتابعيني من التطبيق.
2: أنا دائما أتابعك من التطبيق، ريح قلبي وعقلي.
1: طيب كيف تساني ولا تمام الآن؟
2: لا الحين تمام.
1: الله يسعدك يا رب.
2: آمين. بالنسبة للموضوع اليوم كأتيك يعني في متألقة دائما بالمواضيع واختيارهم.
1: أنا في ذلك.
2: فأني مرة شفت بس مش بكافية بمول.
1: أيوة.
2: شفت كده واحدة مصورة جنبك مرته وفارشة كده مجموعة صور حق عرس أو حورس.
1: إيه.
2: وتختار الأولى تختار الثانية. هذه مهنة قبل ما تكون يعني كده هي في بيئة أمانة.
1: أكيد أكيد.
2: مدام أنا جبت أنت تصورين يعني أني وثقت فيك.
1: أكيد. صح.
2: فهو صحيح كلامي إنه حر مع حر بس مش لدرجة إنك تروحي مول أو كافية تعرض صور الإنسانة هذه اللي أعطتك ثقته. أنت صح تظهري بأحسن صورة بأحسن مكان بس ما يكونش عبر كافية عبر مول لأنه في كاميرات.
1: حتى شوفي مثلا بالكافيه بالهذا نحن قلنا ممكن مثلا تفعل خصوصيه وما تخليش حد يشوف.
2: ايوه بعدين كنا نحن نمشي انا عن نفسي وقبل تتفرج.
1: اكيد اكيد.
2: أيوة يعني ما بالك بالشباب كل ما تمشي شويه وهي كانت مسجمه الليله كانت ترتب الصور رصابيع تنزل دي تطلع دي
1: ها بعدين
2: الكاميرا بجنبه بعدين اني تفرجت كده قلت لها ايش تسوي؟ قالت لها معي شغل يا خاله وكذا. قلت لها بس كده يا بنتي الكل من اجا وروح يشوف الصور.
1: ايوه بعدين
2: قالت لها انت بركز كيف بركز.
1: بعدين بهذا الشغل لازم ان شفتيها قديم انت تشوفيها مندمجه ومركزه مع الصور وتنقي وكذا.
2: كيف تشوف
1: ايوه ما بتشوفش اللي رايح واللي واجي.
2: تكون امانه وتكون بمكان. نحن بعقيلكم واختراعاتكم قد نحن نمشي ما ندري كيف نشوف صراحه. والله عشان ايش في لما كنتي تنزلين انت والتوزف للاستديو تلقطوا لك صوره.
1: اوه والله ذكريات هذه قزعت عليها
2: صوره. شوفي جنبك بوكيه ورد كبير.
1: ايوه قزعت عليها مع بنات يعني من اللي يقربون لي
2: وقت عمر كانت.
1: أيوة
2: ممكن
1: والله.
2: نروح نقول لنا الكوفر للاستديو. الان كل شيء اللي عندكم التصوير والتحضير والقصر
1: والكرسي ذاك اللي كان بالاستديو. الله ذكريات الكرسي ذاك اللي بالاستديو كان.
2: الله المهم اني قصدي اقول وصل صورة ان هذه المهنة
1: أيوة.
2: بس تكون فيها الامانة.
1: صح.
2: اني موجودة كعروسة مش موجودة امنتك على صورتي
1: على صورتي
2: امنتك على حضور فرحي فارجوك عملي لي الامان والثقة وخلي هذا السر بيني وبينك ما فيش داعي تنشريها.
1: صحيح.
2: أو مثلا كده يعني في ملهى في عفوا في كافيه في مكان مطعم في كده يعني حافظ على خصوصية
1: العروسة. أكيد لازم
2: تحياتي لك يا حبيبي.
1: تحياتي لك كمان لكلامك الجميل ولرأيك الأجمل. فزي ما قالت أم حمزة إنه فعلا يعني الأشخاص هذه أو بتكون مندمجة أصلا مركزة على تفاصيل تعديل مركزة على إيش بتحط هنا إيش بتحط هنا من إضاءة ف طبيعي انه تكون مركزه يعني وما تركزش بالتفاصيل الاخرى زي ما قلنا. فدائما خلوكم منتبهين على هذه الاشياء. الو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: يا اهلين ويا سهلين.
3: اهلا فيك يا سعدان.
1: يا اهلين فيك. كيفك يا محبوب؟
3: الحمد لله بخير. امور طيبه. اخبارك انت؟
1: الحمد لله بخير وبعافيه لله الحمد.
3: دوم يا رب ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
3: الموضوع اليوم على المصممات اللي يصمم يعني أيوة. المصورين اللي
1: ايوه
3: اللي يقوموا بتعديل الصور.
1: حيابك يا محبوب. ايوه.
3: الماي شوفي الانسان لما يكون عنده مهنه لازم انه ينظم وقته وينظم عمله.
1: أكيد أكيد.
3: مثلا أنا كمصمم أو مصممة يعني لازم إني أنظم وقتي مكان محدد للشغل هذا مش عشوائي في أي مكان أجي.
1: أيوة.
3: وأكمل شغلي مثلا في أماكن عامة ما يجوز يعني خاصة في هذا المجال يعني.
1: صحيح.
3: تكمل عملك وتمارس عملك في الأماكن العامة هذه.
1: صحيح.
3: حتى تسبب إلى انتهاك خصوصيات الآخرين.
1: صحيح فعلا. فلازم ان احنا يعني يكون هذا الشيء او نعرف يعني انه هذه امانه ونحن تأمننا عليها ولازم نحن نحافظ على هذه الامانه اللي انعطت لنا.
3: صحيح. يعني هو اي مجال الشخص يدخله لازم يكون يتمتع بالامانه الكامله. يعني انت لما تيجي تاخذ صور الناس اللي عندك او صور كالمصورات لما تأخذ صور بنات لا عندها
1: أيوة.
3: فهذا يعني حفاظ على الصور أمانة وبقى وإذا حصل شيء ولا شيء فستتعرض للمسائل القانونية أصلا.
1: أكيد أكيد أكيد.
3: فالإنسان لازم أن يكون ملتزم بمنهج في حياته, يعني في عملك في كل شيء في حياتك, فلازم أن تكون منظم ومرتب كل شيء.
1: صحيح, لازم الواحد يكون مهتم بهذه الأمانة.
3: شكرا شكرا جزيلا لك على هذا الموضوع الجميل والرائع.
1: شكرا لك يا محبوب, شكرا كمان لكلامك الجميل أنت كمان ولرأيك الأجمل. فخلونا نشوف قبل ما نطلع كمان فاصل إعلاني, خلونا احنا نتكلم فعلا عن آراء الاتصالات اللي اتكلمت. ففعلا يعني انت بأمانة, احنا عارفين ومتأكدين يعني انه بكل مهنة انت تأدي أمانتك, تأدي شغلك واي حاجة يعني انت عملت وقمت وشفت نفسك انك بتفعله, معناته انت هنا بأمانة, فلازم انه هذه الأمانة تكون انت قده. المهم فزي ما قالوا الأغلب الاتصالات إنه يعني إنسانة مندمجة يعني بالتفاصيل بالأشياء بإن تنسق حاجة بحاجة, فطبيعي إنه أنت أصلا تكوني مندمجة وما تكونيش أصلا مركزة من اللي مر من جنبك, من اللي جزع, من اللي شاف, من اللي وقف يتفرج. فأم حمزة قالت أني وقفت وتفرجت, فما بالك لو جزع ولدي يعني وانتي أصلا مش منتبهة. لو كنتي منتبهة أصلا بتكوني كل بذاك الوقت كل حسك عند كيف تصممي الصور, كيف تطلعي حاجة حلوة, فهي أمننك وقابنك يعني من وثوقة, يعني ما بتجيبكش كده على الفاضي. فدائما خلوكم قد الأمانة اللي انتو فيها يعني, وحاجة كبيرة انه تجي تلاقي إن صورك يعني عادي.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع, نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام,
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام لون جديد,
5: لون جديد.
6: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا, الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة، سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية، آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على
2: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام
2: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
3: لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهرا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة، سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية، آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
2: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. 99 33 معاً.

0: ويا أهلين ويا سهلين، نرجع لكم من جديد بعد الفصل الإعلان القصير. وحاب أقول لكم أنه أنتم الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز، وأيضا تابعونا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر عدنية FM، وأيضا على صفحتنا في اليوتيوب عدنية FM، أو حابين تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. لكل اللي حابب يتواصل معنا يتواصل عبر الأرقام التالية 724689 وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. خلنا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
1: ألو، السلام عليكم.
0: يا حيا ويا سهلة،
1: يسعد مساك نيفين ومساء الخير للجميع وكل من يسمعكم مستمعينكم الكرام جميعا.
0: يسعد لي مساك الجميل. تسمعيني؟
1: ايوه بس شويه قطع الصوت لكن اسمعك. احاول.
0: خلاص ولا يهمك، بعدت السكين.
1: الله يحفظك يا في العافيه نبيل.
0: كيف الان؟
1: الحمد لله تمام، كله كويس.
0: الحمد لله، هذا كله من السكين كان.
1: الله يعطيك العافيه ان شاء الله.
0: امين يا رب امين. سمع الموضوع اليوم؟
1: ايوه ونقول مساء الافراح يا رب. وانت تتكلموا على الصور احنا نتذكر الافراح والزواجات واللي حاصل، وفعلا زي ما ذكروا المستمعين وذكرتي نيفين اصبح في ما فيش خصوصيه، اصبح مجتمع اكثر انفتاح باشياء قد تكون يعني مفروض انها تكون يعني خصوصيه ومسؤوليه اخلاقيه نيفين، لانه كل انسان سواء المصور سواء صاحب القاعه سواء اي انسان انت تحط عنده شيء او تتعامل معه بشيء يكون صحيح. في بينكم جسر ثقه واقدر اقول امانه انسانيه واخلاقيه نيفين.
0: صحيح،
1: يعني ما نقولش بس للصور، حتى بالقاعات في بعض أشياء يعني نحن نستخدمها أشياء نقوم فيها في حياتنا يعني الأفراح وحياتنا اليومية وكذا تحصل في هذه المشاكل، ما بالك يعني خصوصية زي هذه الصور وأشياء
0: أكيد.
1: ممكن يعني تشوفها البلع أو يشوفها الكل، ما فيش حاجة اسمها منه خلاص ده ما يعرفهمش أو ده ما يعرفهمش. الموقف نفسه يعني يبين يعطيك كذا بشعور أنه أصبحنا ما عندناش الخصوصية.
0: صحيح فعلا، يعني أصبح كل شيء
1: بالذات الآن مع عالم الانفتاح هذا وعالم التواصل غريب جدا يعني يبين. والله العظيم
0: والله من صدق مضيع.
1: وهذا الموضوع اللي طرحتي قد يكون الآن هو لمسة أو صورة لكل الناس، أو أقصد يعني ضوء سلطناه على الناس اللي هم غافلين او عدم مش فاهمين.
0: صحيح.
1: كل وحده يكون لها زي كذا موقف تحاول انها تتعامل مع المصوره وتعطيها يعني من اول زي ما يقولوا انه هذا شرط انه يعني بليز اذا تيجي تصوري باماكن يكون فيها اكثر خصوصيه وما فيش داعي يعني فين. وصلنا للبحر الان.
0: ايوه يعني الامور وصلت لي مره
1: ما جبل جنب الطياره يعني فين باقي جنب اخره
0: يعني اوكي انت تشتي اجواء يعني تهيئك بس مش للدرجه يعني.
1: أيوة
0: انت
1: أيوة.
0: انت واقيه شوفي انت واقيه العروسه واثقه في بك وانت عارفه انه لا تضيع شغلك، لا تضيع شغلك، انت عارفه انه هذا شغلك وشغلك محترم ومرتب، كمليها بانك تحفظي امانه الناس.
1: للأسف بالأمانة يعني بين أصبح الناس تدور أو تذهب للأشياء اللي غريبة وترندات اللي مثلا من أفضل بيصوره يدور علشان تربح أكثر تعمل أشياء غريبة وترندات وفهمتي.
0: أيوه.
1: ودي تكذب أكثر ودي، فحتى لو كان على حساب خصوصيتنا وأشياءنا اللي نحن كمجتمع محافظ يعني خط أحمر
0: والله ما حظ يعني إحنا لتفكير الناس
1: والترندات كمان.
0: ايوه.
1: فأتمنى السلامة للكل وانه تحافظ على خصوصياتكم وهذه ذكرى حلوة في القلب ومش ضروري بهذه الصور قد تكون بسيطة، اهم شيء تحتفظ عندنا ما فيش داعي يكون اكثر انفتاح واكثر تقليد دائما.
0: صحيح فعلا، ان شاء الله دائما يعني نلاقي ناس نوثق فيهم يعني وتكون قد الامانة
1: ان شاء الله حبيبتي.
0: ان شاء الله حبيبتي. شكرا لك، شكرا لرأيك.
1: شكرا.
0: الجميل.
1: شكرا.
0: ولكلامك الأجمل أستاذة منى، ففعلا يعني أشياء كثيرة ممكن الواحد فعلا أصبح إنه ماشي عليها. يا الله شوفوا أنا على فكرة أنا انتظر المصاري، انتظر المصاري أحمد اللبناني. ألو ألو، شوف ها أنا انتظر المصاري وهو يختفى. ألو السلام عليكم أستاذ أحمد، تسمعني؟ ألو
2: ألو يا مساء الخيرات.
0: يا مساء الفل. قدني منول أقول أن انتظر المصاري
2: والليرات.
0: الله في ليرات اليوم
2: والمسرات.
0: الله أكبر.
2: لليفين
0: أيوة
2: وللطاقم
0: الله
2: والمشتركين حبايبنا.
0: آمين يا رب.
2: ما بدنا ننسى حدا.
0: أكيد أكيد لا تنساش أي حد في بنش طافنا علق.
2: ولا غيبك يا عدنان.
0: والله يا عدنان الله يا غيب. الله لا غيبك.
2: بيجي لي الكمبيوتر صوري بك تسمعك.
0: إيش؟ لا لا ما فيش كمبيوتر ما فيش.
2: خلاص ضبطوه.
0: هو يجي الكمبيوتر لما نطلع فاصل.
2: ما فيش ولا ما خفق له السيف بمزقه إيران إيربع.
0: الله أكبر. الله في سيف اليوم كمان. ايش في تطور
2: والتطور يعني حوي
0: في ليرات وفي سيف ومدري ايش.
2: بس نحن ندلي ندلي حبه حبه ولا كنا كل ساعه بنجيب لك خباره.
0: يلا يلا ايش من خباره؟
2: كل ساعه بنغير لهجه.
0: ايش من لهجه انت بعد اللبناني متقنه؟
2: ها
0: ايش من لهجه بعد اللبناني انت متقنه؟
2: اللهجات مليان.
0: ايش هي اقوى حاجه عندك؟
2: أقوى حاجة؟ من حق تعال.
0: ها؟
2: شنديلك من حق تعال.
0: إيش؟
2: شنديلك من حق تعال.
0: ما فيش ما فيش ما قدرت. حقهم حقهم تجي في بنا بركي ده حلوة.
2: ها؟
0: في بنا برة حلوة حقهم يعني قدهم متعودين عليها.
2: أيوة أيوة.
0: نحن نحاول بس ما نقدرش.
2: لا ما أنا جنبي جنبي جيراني.
0: ها؟
2: جيراني مجموعة.
0: يلا حتى أنا على فكرة
2: وأنا جلست أتعلم معاهم.
0: حلو.
2: هم يجروا وأنا سجل.
0: والله. فين بالملاحظات؟
1: قال عين السفرة قال تسرح القرية مو معك قال جهزوا خالتي.
0: قل والله أنه هذا أنت اللي تتكلم. النفرة تغيرت.
2: والسيارة عطلع. لا
0: لافين لافين
2: قال ينزلوا تدهون سيارة. وشرحنا نصف السيارة ما السائلة للقرية لو العينة تلقى عبد اللطيف.
0: لا لا مرة حلوة. طيب بما انه ما شاء الله متقن كمان لهم ايش تعليقك عن موضوع اليوم؟
2: شوفت هذه خصوصية.
0: ايوة
2: لا يجب ان يفرطوا فيها. من يتعاملون بها يتحملها الانسان. الانسان انت ما جبت واحد موثوق فيه.
0: آه صحيح.
2: وخاصة النساء أنت جيب واحد موثوق فيه أول حاجة يكون معه ترخيص.
0: أيوة.
2: ما هو معمل داخل بيته قرفة ولا شيء يشتغل داخل البنت. هذه خصوصية.
0: صحيح.
2: في حال خرجت كذا كذا يتحاسب الشخص.
0: أكيد.
2: منها بودد.
0: لازم
2: يكونوا متخصصين في هذا العمل وعندهم أمانة ومعه ترخيص مشان أحاسبه.
0: صحيح.
2: يكون معه ترخيص أحاسبه ومكان معروف ومعمله داخل بيته قرفة داخل بيته حتى أهل بيته ما يشوفوا.
0: أكيد أكيد أكيد هذه أمانة على فكرة. أكيد فعلا.
2: معلم كل بيت يعلم واحدة من بناته.
0: أيوة.
2: ويتخارج.
0: صح والله.
2: حنابة.
0: هذه آخر آخر حاجة ممكن.
2: آخر حاجة لأنه البنات حنابة.
0: الله.
2: البنات حنابة.
0: يعني كلنا ولا بس نصهم؟
2: ها؟
0: كلنا ولا بس نصهم؟
2: لا كلهم. كلهم انت معاهم.
0: معليش.
2: يعني انا قصدي حنابه انه يعني امورهم خاصه.
0: اكيد اكيد
2: امورهم محصنه.
0: صح
2: فيجب احترامها.
0: اكيد.
2: ويجب يعني وضع شان لها. ما لم على الدنيا السلام.
0: صح صح فعلا.
2: يعني اعراض الناس بتر مهزله.
0: اكيد.
2: شو اقول؟
0: اكيد اكيد لازم الواحد يكون. شكرا لك. شكرا كمان.
2: يلا مع السلامة.
0: مع السلامة. خلينا نستقبل هذا الاتصال. يا مريومة يا مريومة منول انت معانا فخليني استقبل اتصالك. الو السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
0: يا حي وسهلا مريومة.
3: حيا شاء الله. كيف انتي؟ كيف
0: الله يحييك. الحمد لله بخير وانت كيفك؟
3: والله الحمد لله بخير.
0: ان شاء الله دائما نشوفك بخير. يا مريم سامعه موضوع اليوم؟
3: عن صور العراس. هلا ما شفت.
0: ايوه انه تعديل صور العراس في الكافيهات يعني المصورات لما يروحوا يعدلوا الصور في الكافيهات. انت تشوفيها هذا شيء عادي ولا انه لا انتهاك خصوصيه يعني؟
3: يعني شيء غلط. المفروض خصوصيات في البيت ما هو لو في كاميرا مراقبه فوق روسهم يعني بعدين تشر الصور حق القلقله ما ينفعش.
0: صح صح تفكير. صح فعلا. نحن هذا الموضوع اليوم حبينا نسلط إن على إنه مش بس الكاميرات يعني زي ما قلنا أو زي ما قالت
3: ولا أحد يعني وراها ولا أحد ماشي ما
0: بالضبط
3: يعني.
0: بالضبط زي ما قالت أم حمزة إنه البنت تكون مندمجة كيف تفعل التفاصيل كيف تصلح الصور فما بتركزش من رايح ومن واجي
3: أكيد بس المفروض في البيت أفضل لأنه هذا شيء خصوصية حق خلق الله
0: أكيد أكيد
3: الناس آمنين لها مستأمنين على صورهم بالأخير تصير تعدلهم في كافيات ما ينفعش
0: أكيد نحن رافضين ده الموضوع جدا جدا رافضين شكرا لك يا مريم شكرا لكلامك الجميل شكرا لرأيك
3: الله يعطيكم العافية
0: الله يعافيك حبيبي فخلونا نستقبل اتصال أم أحمد ألو السلام عليكم
4: ألو
0: يا أهلين
4: الله يسلمك ألو
0: أسمعك أن أنت تسمعيني
4: حالك.
0: الحمد لله بخير وأنت كيفك
4: الله الحمد لله يا بنتي
0: إن شاء الله دائما بصحة وعافية
4: الصور اللي الناس تصور بالأعراس ولا يعني نجيت على الموضوع الأخير دحكي
0: لا حبيبي نحن نتكلم عن المصورات اللي يصوروا بالعروسة وبعدين يروحوا يعدلوا الصور بالكافيهات يعني واللي يكون مارد يشوف الصورة والكاميرات وكله
4: لا مش كلهم يا بنتي
0: أيوة أيوة
4: بعض يكونوا لكن الأغلبية البنات يعني صراحة حتى
0: مصورتهم
4: بنفسهم
0: حجبات يعني لا حبيبي اسمعيني بقولك
4: أيوة لأن إحنا لما نجيب مصورة يعني معانا فرح يعني تعرفي من اللي تجيبيها افتهمي حتى ما تصور شيء شوفي ما تصور إذا أهل العروسة مش راضين يجوا ما يدخلوش ما تصور إذا أهل العروس برضو نفس الحكاية ما تصور يصور اللي عليهم الاتجاه افتهمي
0: أيوة أيوة لا أنا أقصد
4: أيوة هكذا لكن البعض يعني صراحة هذا ما قد سمعش إنه واحدة مصورة أخذت الحاجة هذه صراحة هذه حاجة غريبة جدا يعني
0: لا
4: واحدة بس شوفي
0: خالة أم أحمد يا خالة
4: لما تجيت تستانة عند المرايا وحدة تجيت تصور
0: لا لا مش قصدنا احنا كده على فكرة لا لا مش نحن قصدنا المصورات لما يصوروا تمام
4: لا لا
0: بعدين يروحوا يعدلوا الصور يروحوا يعدلوها بالكافيهات
4: لا لا هذا والله أول مرة أسمعه لكنني أعرف البنات اللي يصوروا أعرف يعني البنات يعني كثير يعني تعاملنا معاهم يعني ما قد حصل مثل هذه ولا سمعتني أول مرة أسمعها كذا يعني يروح يفعلوا يعني مش عارفة إذا هي حصلت وأني صراحة ما قد سمعتش إيه ولكن البنات والله محترمة اللي يصوروا يعني لكن الله يعني تلاقيها يعني بقول لك يعني هي هذه قلت لك يعني ما تصور ولا تشيل الصور يعني ديك الساعة صدقي إن ذيك الساعة لما مثلا الحفلة تكون
0: أيوة.
4: ثاني على طول الفيديو تعطيه يعني من اللي اتفق معها
0: حلو
4: فهمي
0: حلو
4: أيوة يعني الفيديو اللي صورت فيه بو يعني ذيك الساعة في اللحظة هذه تسلم من اللي اتفق معها يجيبه يعطي له الفيديو فهمي
0: صحيح أيوة
4: حلو. لكن يعني إذا في ناس كذا ضعيفين النفوس هذا الله أعلم يخربوا على البقية البنات اللي الآن ما فيش أشغال معاهم
0: الله
4: يعني مساكين جالسين يعني يتعلموا لهم كيف يصوروا كيف كذا كيف تفعل الحركات كيف كذا يعني
0: أيوه.
4: هذا يخربوا هذه ناس تخرب على ناس
0: صحيح فعلا
4: هذا عيب يعني هذه التصرفات هذه عيب يعني ناسا بنات يعني ما حصلوش أشغال يعني تجي تصرف على بيته على أهله على يعني أسرته يعني ويدو يفعل الحركة تعرفي إن المصورة بنفسها يوديها زوجها يوديها أخوها يعني لما تروح تصور لما كذا يوديها واحد من أهلها ما تشلش يعني تروح كذا بتقولي تشل نفسها وراحت لا
0: صحيح
4: نفسها من يوديها واحد من أسرته
0: صحيح أيوة.
4: أيوة هذا اللي نعرفه نعرف المصورات كثير مش يعني واحدة يعني أكثر البنات اللي يعرفون يعني اللي اتجهوا لهذا المكان يعني بنات يعني مش من النوع هذا اللي بتروح تسوي بالحركات هذه يعني هذه في ناس شوفي يخربوا على ناس يخربوا مثلا زي ما هذه دحين البنات يعني ما فيش معهم أشغال يا بنتي يعني تعلمت كيف تصور كيف كذا يعني وتروح تصور بالعراس
0: الله يفتح يعني عليهم يا رب
4: يخربوا على الناس حرام هكذا
0: صح.
4: يعني
0: الحين
4: الناس كلها بتقول لا نحن ما باقيش مصورة إنه بتجيب شو لا ده حرام يعني هكذا عيب هذه كذا هذه
0: صح
4: طريقة يعني الواحد يعمل افتهم لي
0: فعلا فعلا
4: شكرا
0: لك شكرا لك يا حبيبي شكرا لكلامك ولاتصالك الأجمل خلونا نستقبل هذا الاتصال ونشوف إيش رأي موضوع اليوم ألو السلام عليكم
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يسعد مساعشني فيه
0: يا حيو سهلة حبيبي ويسعد مساك إن شاء الله بكل خير وعافية كيفك؟
5: والله تمام الحمد لله. الله يسلمك، تحياتي لك ولكل الطاقم والمستمعين جميعا يا رب.
0: تحياتنا كمان لك ولاتصالك ولتفاعلك معنا كمان مع المواضيع.
5: الله يسعد قلبي. هذا من ذوقكم اساسا، انتوا اللي يعني تخلونا كذا يعني تعجبني اشارك معاكم مواضيع كذا حلوه صراحه.
0: اني بذلك والله، ان شاء الله دائما تظل تعجبكم. سامع موضوع اليوم؟
5: والله موضوع اليوم حلو صراحة وشيق. يعني برغم اني قلت لك انا دائما شوفيني هذه الفترة اجي لك بالاخير.
0: يلا سهل اهم ختامة مسك، ختامة مسك.
5: لا اسمع المختصر واشارك بعدين.
0: انا بدالك ان شاء الله تكوني سمعتي صح المختصر.
5: لا لا خلاص والله من اول من كلمات بسيطة يفتهم الموضوع اساسا، يعني مش لهذه الدرجة نحن قويين.
0: الحمد لله. لأنه أحيانا فعلا لما نحن نمسك من نهاية الموضوع أو هذا نفهم على طريقة نحن أحيانا إذا نفهم.
5: أيوة أيوة أكيد أيوة. طبعا الله يحفظك. بالنسبة بخصوص التصوير، شوفي يعني تين في الأول أخير هي أمانة أول شيء، مسؤولية أخلاقية أمام الله وخلقه أساسا في الأول أخير.
0: صح.
5: يعني مش معقول أن الواحد يروح يعني يوثق بكل الثقة بكل يعني بكل يكون واثق من هذه البنت انها تكون يعني ترفع على الصور باحسن صوره باحسن شكل باحسن مكان. والشيء اللي يجي يعني بعدين يصدمها في الواقع انها يعني شافوها الشباب وما الشباب وهكذا. فهذه تحدث مشكله كبيره يعني. أيوة. الواحد يعني ايوه يعني مثلا واحد يعني هو شوف اول اخي فرحه البنت هذه بتروح يعني من كثر الناس اللي بتشوفوها بمجرد يعني ما شافها ما شافين مثلا فلاني وهكذا. فأول في الأول هذه يعني بتصير الزواج أم الزواج أو الزواج يعني أساسا في الأول والأخير
0: فعلا يعني.
5: يعني واحد يكون له يعني مكان مخصص يعني محدد أو يعني مكان خاص بالتصوير، استديو خاص يكون له قبل. أما مش إني يروح كافيه ولا موزم يعني هكذا، يعني هذا الصراحة أسلوب مش أسلوب خاطئ ومش حلو. وأول قلت فيه هذه أساسا هي أساسا في الأول والأخير من الصور محرمة. بس يعني الواحد يعملها الذكريات يعني ذكريات حياته تتذكر يعني تتذكر أيام الحلوة كيف كانت كيف هكذا. خلاص يعني هو يثق بكل الثقة إن هذه مصورة يعني أمر عندها.

0: معنا بكل حس أخلعت.
1: صحيح فعلا.
0: جيت تشمت بعدين وتوريك. وشوفي حتى أنا يعني أساسا لو شوف أني حتى قدامي يعني يعمل ورثة مثلا في كافين أو في مول أو أي كان أساسا لو شوف أني هذي يعني لما بيجيني شيء أنا شوف أقول لي أنا إيش تسوي يعني يعني أيوة. سؤال ذكي يعني طلع ولا خير
1: أيوة صح
0: يعني حنسة بشار يعني أقول إيش تسوي إيش تعلي إيش أنا تعملي يعني شوف الواحد الشجعين
1: أكيد وبنفس الوقت خلاص نحن لما نسمع هذه القصص خلاص ما عاد نوثقش إنه ممكن نجيب مثلا حد يعمل نحن أو مصورة أو كذا
0: أساسا يعني في نحن في الآونة الأخيرة خلاص يعني المصداقية والثقة انتهت من عندنا في مجتمعاتنا هي دي المشكلة الآن اللي صارت من بين المجتمع هذه ما فيش مصداقية ما فيش تلاقي يعني الناس تأمنيهم بنفسه
1: للأسف
0: أيوة هذا يعني للأسف الشديد هذه مشكلة كبيرة ويوصل الواحد خلاص يعني يعني ما يحب إنه يعمل هذه الأشياء التصوير وهكذا بس إنه يعني من هذه يعني سواء عن بنت ولا ولد أكثر شيء البنات يعني ما يطلع حد يعني كل بنت وتشتي تطلع يعني بشيء حلو صراحة أبيها صورة تكون مرتب وهكذا وتشكيلات حلوة صراحة يجيبك من الشعر بس يجيب البنت هذا عندي صورتها
1: تنصدم ايوه فعلا والله شكرا لك كلامك وان شاء الله دائما نسمع ضحكتك هذه يا رب
0: يا حبيب قلبي الله يحفظك ان شاء الله ونحن ان شاء الله لا يحرمنا صراحه من مواضيع الحلوه والروح الطيبه
1: انا في ذلك امين يا رب وما يحرمنيش منكم من اتصالاتكم الجميله من اصواتكم الاجمل والاراء اللي فعلا تخليك طيب خاطرك كذا تلقائي لانه فعلا كل راي يروي احنا انه فعلا نحن فاهمين الموضوع ونحن عارفين حجم المعاناه اللي مر فيها حجم كل حاجه ممر فيها ورغم كذا ما شاء الله مكملين يعني ما شاء الله علينا مثابرين بالحياة بشكل مش طبيعي. ها استقبل اتصال فتحي دام انه فتحي ما شاء الله يتصل وللأسف الشديد يجيب وقت يعني قد نحن مخلصين. يا فتحي
2: مرحبتي يعني فينا يا أنا تأخرت شوية
1: يا فتحي أمزقيت واني كملت يا فتحي
2: خلاص عادي بس تحياتي أنا أريد أن أوجه تحياتي لكل الذين يشتغلنا في هذا المجال مجال التصوير وأن أرفع لهم القبعة صراحة لكن لا أريد من بعض المستمعين أو من بعض اللي يسمعون هذا البرنامج أن لا يصطادون في الماء العكر وختنفين
1: أكيد شوف يا فتحي نحن شوف دائما لما بنجي نناقش حاجة ما نجيش نناقش حاجة مثلا إيجابية نحن نناقش السلبي عشان يتصلح إيجابي كمان مش كلهم طبعا المصورين في ناس ما شاء الله عليهم عندهم أمانة تقدر تغفيبهم وصور البنت كأن صورهم
2: وأنا أريد أن أؤكد أختي أي مجال تشتغل فيه من رسوة التأنيس
1: أيوة.
2: تقدر تقول أنهم يبدأنا بأجمل منا بأكثر من فرصة يعني
1: صحيح.
2: يعني
1: صحيح فعلا
2: أي شيء يتعلق في المرأة أجد أنه على أكمل وجه يعني.
1: الله الله الله يا فتحي خلاص عليه الله خلاص القمة النسوية متى بتكون
2: صراحة يعني ربنا يحفظك إن شاء الله فينيفين
1: آمين
2: مع السلامة
1: شكرا لك يا فتحي شكرا لكلامك شكرا لرأيك البسيط والجميل طبعا زي ما قلت لفتحي انه نحن دائما نمسك الغلط عشان نحن فعلا نناقش الغلط لانه الصح يبقى صح ونحن فاهمين انه صح وفرحانين انه موجود في حاجة صح بمجتمعنا فدائما لما نيجي نناقش موضوع فيه غلط عشان نقدر ان احنا نكر حتى لو الموضوع ما تسانش بالمرة الاولى نحاول المرة الثانية معه المرة الثالثة لما يعني نشوف انه نحن قادرين ان احنا نأثر ففي بنات كثير ممكن تقول لك دحين لو واحدة مثلا نشرت يا بنات أنا شفت واحدة تعدل صور وكذا هل فعلا كل المصورات يعدلوا كذا فبتجي تلاقي بالتعليقات بنات يقولوا مثلا لا والله مش كلنا يعني نحن بالبيت عدل وكذا وفي بنات بتقول لك إيش يعني الدنيا حما وما فيش نت وما فيش مدري إيش فشوف اختلاف التفكير ما بينهم في بنت عارفة أنه هذه أمانة وإنهم تقدرش تفرط فيها يعني بيوم من الأيام ممكن هي يصير عرسة وواحدة تانية تعدل لها صوره فعارفة أنه الأمانة تقول لك لا والله يعني نعدل بالبيت نتحمل حما نحاول مع النت وفي ثانية بالتعليقات تجي مخ سميك يعني فتقول لك لا والله البيت حما يعني وما نقدرش نشغل ونستحمل الحما ومدري إيش فأحيانا تلاقيهم حتى طريقة التهم وقحة شوية فهنا هو

0: التفكير الخطأ نحن اللي نتكلم عنه ونحن اللي حابين نحن نعدله ونخليه بمسار نحن الصحيح. مش كل نحن يعني ما شاء الله سالمين من الأخطاء ولا إن نحن ما نغلطش، لكن دائما نحاول نوعي نفوسنا، دائما نحاول نرجع نفوسنا من الغلط للصح، وكلنا مخطئون وكلنا نحن نقع بأغلاط وكلنا نحن، بس دائما كل ما وقع شخص بغلط لازم يفهم إنه هذا غلط ولازم إننا أعدله. فمثلا مثلا يعني أنت لو أي حد مثلا ما يصليش، هو عارف إنه بغلط وعارف إنه هذا الموضوع غلط. في أشخاص ممكن تقول لك أنا هذا الموضوع غلط وإنه أنا لازم أحاول على قد ما أقدر، لازم أجاهد نفسي على بال ما أتعود وخلاص وما عاد أقدرش ويعني أبعد عن الصلاة. وفي أشخاص بتجي تقول لك من النهاية إنه لا أنا ما أقدرش، أنا حاولت وأنا وأنا وأنا وأنا، فبتاخذ محاولاتي. بس في أشخاص تحاول أكثر من مرة، وفي أشخاص بتحاول مرة وبتقول لك لا خلاص أنا حاولت أنا ما قدرتش، أنا هو حاول مرة واحدة. فدائما نحن نمسك الغلط ونحاول نرجعه للصح، ودائما الناس كل ما حست إن إحنا
1: إعلانك معنا وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
2: في عالم الإعلان.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنمار الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
7: سيراميكي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات.

0: الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1، مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة،
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الرياضة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة،
1: الرعاية الكاملة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
5: انتشارك مضمون.
4: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع،
5: كل مستمع.

هاي عيونك لامي روح حب اللي بقى يا المرأة ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش هاي عيونك

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة،
1: الرعاية الكاملة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كرياتيف شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عزيزتي الأم، عزيزي الأب، الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني من اخلاقه تعلمنا مع الدكتور صلاح بن سالم باعثمان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الهادي الأمين، الذي طابت سريرته وحمدت في الأرض سيرته وطارت في الأفق بشارته، فكان رحمة للعالمين أرسله ربه.

شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحباب الكرام، حديثنا اليوم عن مشكلة من المشكلات الاجتماعية التي لا تمس الأمة في ثوابتها وليست ذات صلة بأمورها المهمة، ولكن دعي الحبيب صلى الله عليه وسلم للتدخل فيها. فهلم بنا لنفتح صفحة من صفحات كتاب سيرة المصطفى العطرة، حيث يطل علينا من خلال هذه الصفحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقف أمام امرأة ليشفع في زوجها المسكين الذي فارقته بعد أن تنسمت رائحة الحرية. روى ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها ويبكي ودموعه تسيل على خده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه فإنه أبو ولدك. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا، لا حاجة لي فيه. في هذا الحديث أن عبدا كان يدعى مغيثا تزوج من أمة اسمها بريرة، ثم من الله على بريرة فأعتقت، فلما أعتقت اختارت فراقه، لكنه كان يحبها ويعشقها عشقا عظيما، فأخذ يسير خلفها في الطرقات يستعطفها ويسترضيها ويتودد إليها حتى لا تتركه، لكنها كانت ترفض، فقد أصبحت حرة وهو عبد. فجعل يسير خلفها في سكك المدينة وهي ترده. هل يمكن أن تتصور أخي المسلم هذا المشهد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رجل يمشي خلف امرأة يبكي من شدة الحب ويشيع أمره، ويراه الرسول الكريم فلا ينهره أو يقول له شيء، أو يقول له تشجع، أو كن رجلا وتصلب، أو سيطر على مشاعرك، ولكنه صلى الله عليه وسلم رق لحاله، فالمشاعر لا سلطان للنفس عليها. ثم يقول لعمه العباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ إن العواطف في هذه القصة تحيط بها من جميع جهاتها، عواطف الحب في قلب مغيث، وعواطف الشفقة في قلب النبي الرحيم الذي لم تدعه نفسه يرى ألم هذا المعذب في الحب وصدود الطرف الآخر عنه. فتدعوه الشفقة أن يقول لبريرة: لو راجعتيه فإنه أبو ولدك. وهنا تسأل بريرة بصيغة الاستفهام: أتأمرني يا رسول الله؟ وهنا تبرز المنهجية النبوية في التعامل مع مثل هذا الأمر الذي تكون المصلحة الشخصية فيه هي الغالبة. النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يكرهها على شيء لا ترغب فيه، ولا أن يجبرها على العيش مع رجل برغم حبه لها فإنها لا تحبه، لا ترغب في الإقامة معه. لذلك كانت إجابته صلى الله عليه وسلم: لا، إنما أنا شافع. إن النبي صلى الله عليه وسلم يحترم كيان المرأة ويحترم رغبتها ويحترم رأيها في شيء يخصها هي دون سواها، فلم تدفعه الشفقة على الرجل
واعتبار المرأة لمقام النبوة إلى أن يجبرها أو يكرهها على الرجوع إليه. كلا كلا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. وهذا درس نتعلمه من المنهج النبوي الشريف، يتمثل في ماذا؟ في احترام كيان الإنسان وإعطائه الأمان في عدم فرض الرأي والتسلط عليه وابتزازه عاطفيا. إن العاطفة أيها الأحباب شيء جميل وشعور نبيل، لكنه ليس مدعاة إلى الظلم بمصادرة رأي الطرف الآخر في العيش، ومصادرة الطرف الآخر في العيش والإقامة مع من لا يحب ويرغب. بهذا التعامل ملك صلى الله عليه وسلم رقاب أصحابه، وملأ حبه قلوبهم حتى أحبوه أكثر من أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وأزواجهم. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 023-362-37 أو 023-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
3: والتكنولوجيا المتطورة.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

0: إلى الفضاء الجزء الأول مع أمجد أمير.
1: سادات جول! شنو هذا؟
2: صباح الخير يا صديقي الفضائي الفستقي الرائع. أعلم أنك متلهف لتزور كوكبنا الأرضي وأن تجوب شوارع بلادنا. ستشعر بسعادة كبيرة وأنت تتسكع في حواريها وتشاهد الأطفال وهم يلعبون في الطرقات. ولكن يجب أن ألفت انتباهك، إذا لاحظت بعض الحجارة ملقاة في منتصف الشارع بجانب بعض الأطفال فعليك أن تفكر جيدا قبل أن تقرر إزاحتها من مكانها حتى لا تؤذيهم، لأنك قد تسمع حينها: ولا أم الباري، سيب الجول مكانه يا ابن. لا تنظر إلي هكذا، أنت من أفسدت عليهم متعة كرة القدم. نحن ناس سايبين الجو بمشاكله، بالاحتباس الحراري، بثقب الأوزون، بحرائق الغابات والمشاكل دي كلها، ومركزين مع الكورة. كوكب طول بعرض بشنبات جاري ورا كورة. عندما تشرفنا وتصل بمكوكك بالسلامة يا كابتن الكون، ستجد أن أكثر لعبة نلعبها في الكوكب هي كرة القدم. ومن الطبيعي جدا وأنت تتفرج على الناس وهم يلعبون أن تجد مجموعة من الشباب يقولون لك: معليش يا زميل، نحن ناقصين لنا لاعب، عليك الله ممكن تقف لنا جول؟ طبعا ما هيقولوا لك برجلينك الخضرة دي عليك الله قف لنا راس حربة، لكن براسك الكبير ده والله تنفع في الكورنرات. المهم بس عشان لما تقف في الجول وما تكون حصالة وتخسر فريقك، خليني أشرح لك كيف بقينا كوكب طول بعرض بشنبات كده بيجري كله ورا كورة. ظهرت كرة القدم يا صديقي لأول مرة في الصين في القرن الثالث قبل الميلاد كتدريب عسكري للجنود، حيث كانوا يقومون بركل كرة جلدية صغيرة ويحاولون تمريرها داخل فتحة مرتفعة عن الأرض. لكن كرة القدم كما نعرفها اليوم كانت بدايتها في القرن التاسع على يد الإنجليز، على أقدامهم عشان نكون دقيقين، حيث كان يتنافس فريقان ضخمان في الأغلب قريتان بأكملهما، ويحاولان إيصال جسم كروي يكون في الأغلب مثانة منفوخة لإحدى الحيوانات، يحاولون إيصالها إلى نقطة محددة. وقتها كان كل شيء مباحا باستثناء القتل والذبح. طبعا كانت زيطة وزنبليطة وسماك داون يا صحبي، الناس كانت بتطلع ملجنة والدم للركب. حتى جاء الملك إدوارد الثاني في القرن الرابع عشر وقال لهم: يا جماعة ما ده الرينج لك هنا، اللي بشوفه بيلعب اللعبة دي تاني بزعله، والكرة دي لو مسكتها بقطعها، ومنع اللعبة تماما. الناس قالت: خلاص والله ما حنعمل دوشة وحنلعب بالراحة. فعلا بدوا يلموا نفسهم بعد كده وخدوا قواعد للعبة. قواعد اللعبة يا أبو الكباتن: كل فريق مكون من 10 لاعبين وحارس مرمى. فريقك لازم يلبس زي موحد، وطبعا لازم تكون لابس جزمة عشان ما يحصل فيك زي منتخب الهند في كأس العالم 1950 لما انطردوهم من البطولة لأنه قالوا دارين يلعبوا حفيانين. تتلعب المباراة في شوطين، كل شوط 45 دقيقة، وفي حكم مباراة بيحكم بكروت حمراء وصفراء على المخالفات. فشغل الإنجليز بتاع القرن 19 والجلد ده تنساه تماما. طبعا شغل الإنجليز ده استمر لحد معركة سان دييغو اللي حصلت سنة 1962 في كأس العالم. المعركة دي حصلت بين منتخب إيطاليا وتشيلي اللي كانوا مشحونين إعلاميا قبل المباراة وكأنهم داخلين حرب، ومع صفارة البداية الموضوع قلب مصارعة حرة والفريقين نزلوا هرس في بعض. في نهاية المباراة الحكم فكر في طريقة إنه الأمور دي تاني ما تتكرر، قام اخترع موضوع الكروت الصفراء والحمراء من إشارة المرور. غير الكروت يا صاحبي في قواعد الكوكب كله عارفة. نحن بنموت عديل في الكورة، لا حرفيا يعني، عشان ما تقول ببالغ خليني أحكي لك قصة كأس العالم في البرازيل سنة 1950. كانت المباراة النهائية تجمع بين البرازيل مستضيفة البطولة والأوروغواي. قبل المباراة وعلى مدار عدة أيام كانت الصحف والجماهير البرازيلية تحتفل وهم على يقين من فوز منتخبهم، لدرجة أن المسؤولين جهزوا خطابات تتويج بالفعل. وكانت المفاجأة في اللقاء عندما انتصرت الأوروغواي بهدفين لهدف في إحدى أكبر خيبات الأمل في تاريخ اللعبة. وكرد فعل لتلك الصدمة قامت بعض الجماهير بالانتحار وإلقاء أنفسهم من أعلى سور الاستاد، وتبعها موجة من الانتحارات في الأيام التالية. وعلى فكرة لسه ما شفت حاجة، الكورة ممكن تقوم حروب عديل بين الدول، هاك مثلا كأس العالم 1970. ففي التصفيات المؤهلة للبطولة التقت الهندوراس والسلفادور في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للبطولة. دعني أقول لك أن البلدين الجارتين لم تكن صداقتهما مزدهرة، بل كانت لديهم خلافات محتدمة ونزاعات حدودية ساهمت في شحن الجماهير قبل اللقاء. وبعد انتهاء المباراة بفوز السلفادور قامت الهندوراس بالاعتداء على المهاجرين السلفادوريين في جميع أنحاء البلاد كانتقام من الهزيمة، ورأت السلفادور ذلك نوعا من الإبادة الجماعية. فأعلنت الحرب، ودارت الحرب لمدة 4 أيام راح ضحيتها أكثر من 2000 قتيل. وبما أن كرة القدم تحظى بهذه الشعبية الطاغية في العالم، فقد حاول السياسيون دائما استغلال إنجازاتها القومية كواجهة لتجميل الحكام المستبدين. ففي كأس العالم 1934، وبعد أن حصل حاكم إيطاليا المستبد موسوليني على حق تنظيم البطولة بطرق غامضة، تحكم في كل شيء في البطولة حتى حكام المباريات، لتنتهي البطولة بفوز إيطاليا بصورة رأى الكثيرون أنها غير عادلة. عمك موسوليني طبعا عجبوا استغلال السياسة في الكورة، عشان كده قال للعيبة بتاعينه في كأس العالم اللي بعده لو ما فازوا على المجر، لدرجة أن لاعبي المجر تنازلوا عن المباراة النهائية تعاطفا مع لاعبي إيطاليا وتركوهم يفوزوا. عندها قال حارس مرماهم: لأول مرة لا أكون حزينا بعد الهزيمة، خسرنا المباراة ولكننا أنقذنا أرواح 11 إنسانا. وأما في بطولة كأس العالم 78 والتي استضافتها الأرجنتين، رأى الحاكم الأرجنتيني المستبد خورخي فيديلا فرصة لن تتكرر لزيادة شعبية نظامه العسكري التي كانت في الحضيض بعد حملات القمع والتعذيب وسجن الآلاف، وكان عليه حصد البطولة بأي طريقة. فقد كان على الأرجنتين أن تفوز على البيرو وبفارق أهداف كبير حتى تتأهل للمباراة النهائية. لذا قام فيديلا بشراء المباراة من البيرو بشحنات قمح ورشاو شخصية لتكسب الأرجنتين بنتيجة 6-0، ثم فازت بعد ذلك في النهائي على هولندا. وبينما كانت تحتفل الجماهير في الاستاد بالكأس، كان يتم تعذيب السجناء على بعد 2 كيلومتر فقط، حيث تروي إحدى الناجيات أن صوت احتفالات جماهير المباراة كان يطغى على صوت تعذيب السجناء. المهم يا أبو الكباتن، بعد ما عرفت كرة القدم وقواعدها، ما تجي نديها تمرين ظريف كده أنا وإنت؟ ولا خايف تتغلب؟ عادي يا صاحبي، حتى لو تغلبت دي ما أكبر هزيمة في التاريخ، اللي كانت بين فريقين في مدغشقر، عشان الفريق المغلوب زعل وبدأ يدخل أجوان في روحه اعتراضا على الحكم. تعال تعال تغلب ليك غلوب كده، وما حيكون 149-0، ولا إنت حتزعل وتقلب لنا دراما. طيب فكر في الموضوع لحد ما أكلم البشر. في البدء ركلناها لعبا تسلية من أجل المرح، لا نرجو مجدا أو لقبا، كل الأمر بدا كالمزح. لكن بمرور الأيام وتطور مفهوم الدولة، انتفضت كرة الأقدام حول العالم، بدأت جولة، ارتفعت أعلام الفرق رفرفة تعلو ملاعبنا من غرب الأرض إلى الشرق، بالكرة نقيس مكاسبنا. أما التشجيع فمدرسة لا يستغني عنه النادي، وحناجر قوم مكرسة، أصوات تعلو وتنادي، جمهور قد قرع طبولا كالحرب رحاها دائرة، هز الملعب عرضا طولا، أفواج تهتف ثائرة، فجأة الرؤساء بها اهتموا، أمراء حضروا وملوك، من كل الأقطار انضموا، يجمعهم في الكرة سلوك، تلك الأعداد الهائلة باتت أهدافا للساسة، علت الأصوات القائلة لا تضع الفرصة الحساسة، حتى أضحت كرة القدم لا تركل من أجل اللعب، ولن يجدي حزني أو ندمي، فهي الآن مصدر تعبي.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: والتكنولوجيا المتطورة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: على وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: في مستشفى الريادة الدولية نؤمن أن الرعاية الكاملة تبدأ بالخبرة، ولهذا نستعد لاستقبال نخبة من الاستشاريين والأخصائيين في عدد من التخصصات الطبية الدقيقة لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة لأهل عدن والمحافظات المجاورة. خبرات متميزة ورعاية أقرب إليك. أقرب إليك. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: 90 مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: خبرات طبية متميزة واستشاريون قادمون لخدمة أهل عدن والمحافظات المجاورة. تبقى 4 أيام فقط، ترقبوا الإعلان الكبير. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
5: لون جديد.

الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد: انطلاق الملتقى الثالث للموارد البشرية وتدريب في عدن، الهيئة العليا للأدوية تبحث مع الصحة العالمية تطوير الرقابة الدوائية، وزير الصحة يدشن ورشة لإعداد إطار وطنية لتقييم أداء المستشفيات، العرب يشيد بدعم الاتحاد الأوروبي وهولندا لمأرب، توقيع عقودا لتوفير أدوية ومستلزمات لمركزي الأورام وغسيل الكلى في شبوة، تدشين ورشة لتعزيز الحوكمة وتطوير الأداء الإداري في محافظة حضرموت، وأخيرا لقاء يناقش تمكين المرأة وإنشاء صندوق لتنميتها في عدن. ومن بعض العناوين إلى التفاصيل: انطلقت في العاصمة عدن أعمال الملتقى الثالث للموارد البشرية والتدريب برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أمين نعمان القدسي وبمشاركة مسؤولين وأكاديميين وخبراء. وأكد وكيل الوزراء الدكتور أحمد عبد السلام التويجري أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز التدريب وربطه باحتياجات سوق العمل وصولا إلى مؤسسات أكثر كفاءة استدامة. بحث المدير التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبد القادر الباكرية مع مديرة النظم الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن الدكتورة آن ليز تعزيز التعاون لتطوير منظومة الرقابة الدوائية، واستعرض الجانبان مشروع المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية وسبل دعمه بالمعدات الفنية لرفع كفاءة الرقابة وحماية الصحة العامة. دشن وزير الصحة العامة والسكان الأستاذ الدكتور قاسم محمد بحيبح في عدن ورشة استشارية لإعداد إطار وطنية لتقييم أداء المستشفيات بمشاركة مسؤولين ومختصين، وأكد أن الورشة تمثل خطوة لتعزيز جودة الخدمات الصحية، فيما شددت نائب ممثل منظمة الصحة العامة لدى اليمن الدكتورة نهى محمود على استمرار دعم المنظمة لتطوير القطاع الصحي. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة بدعم الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا للمحافظة خلال زيارة سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه وسفيرة هولندا جانيت سيبين، وأكد أهمية توسيع الشراكة التنموية والإنسانية بما يسهم في دعم التنمية والاستقرار وتلبية احتياجات المجتمع والنازحين. أشرف محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي عوض محمد بن الوزير على توقيع عقود لتوريد أدوية ومستلزمات طبية للمركز الوطني لعلاج الأورام ومركز غسيل الكلى بمدينة عتق، وتهدف العقود إلى ضمان استمرار الخدمات العلاجية وتوفير الاحتياجات الطبية للمرضى مع الالتزام بمعايير الجودة وجودة التوريد. دشن وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد أحمد العطاس بمدينة المكلا ورشة تدريبية لتطوير الأداء الإداري وتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية، وتركزت الورشة على تحديث آليات العمل ورفع كفاءة الكوادر وإعداد خطة استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي بالشراكة مع المعهد الوطني الديمقراطي. بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد قعصوص مع المديرة الإقليمية لمؤسسة فريدريش إيبرت استردباكر تعزيز التعاون لتنفيذ برامج تمكين المرأة، كما ناقش الجانبان إنشاء صندوق لتنمية المرأة ومركز معلومات متخصص بالوزارة إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لرفع مشاركة النساء في مواقع القيادة وصنع القرار. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا لينا على 88.9 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو على التردد 91.9 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، أترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: 88.9. رحنا يا بلال ومسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.
9: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية
5: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
4: عدنية.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة

عدنية اف ام تقدم برنامج أسرار مع طارق الحبيب.

الحبيب الشكاك كيف نتعامل معه؟ أحيانا تجد حبيبا يتميز بالنبل والخلق والكرم، يتميز بالصفات المميزة كلها، ومع ذلك فهو شكاك، كيف نتعامل معه؟ امرأة مميزة بكل الصفات لكنها شكاكة، كيف نتعامل مع ذلك الشك؟ ما هو المعتاد؟ أن نترك كل الصفات ونركز على صفة الشك، ثم نجعلها كعبة نطوف عليها ونركض أيضا حولها ونستمر في الدوران. الشك عيب، لكن هذا العيب يجب أن أتعامل معه، ليس كالملح على الطعام أنثره على بقية الصفات وأدمرها، إنما عيب أضعه في إطاره. فإذا أردت أن أقيم زوجا أو حبيبا فإني أقيمه وأجعل الشك هذا الذي هو ركن من الأركان وليس الركن الوحيد الذي أحيا به. الأمر الآخر، يجب أن أحدد نوع الشك. الشك ربما يكون سمة من سمات الشخصية، ثم أحدد درجة تلك السمة، ربما يسيرة وربما شديدة تلك السمة. الأمر الآخر، هل الشك سمة من سمات الشخصية أم صفة طارئة على هذا الإنسان؟ ثم إذا كانت طارئة ما سببها؟ لها أسباب عديدة، أحيانا مرض نفسي يؤدي للشك، أحيانا لا، إصابة في من إصابات الرأس، إما عن طريق سقوط أو حادث سيارة أو غيرها تؤدي إلى تغير في طريقة الشك أو التفكير عفوا، فيصبح الإنسان شكاكا. إذا نحدد مسببات الشك وبناء عليها يكون تعاملنا. أحيانا لا يكون عند الحبيب الزوج أي شك، إنما يلعب دور الشكاك وكأنها دور سي السيد، ولذا كان لزاما علينا ما الذي نفعل؟ أن نشبع سي السيد عنده فينتهي ذلك الشك. إذا تحديد محددات ذلك الشك، تحديد من متى ذلك الشك، هل من بداية الزواج أو أمر طارئ، لأن كل شيء له طريقته، إن كان من بداية الزواج فهي حالة قديمة. أحيانا قد يكون عرضا من أعراض مرض الفصام، وهذا كيف أعرفه؟ هل عنده الأعراض الأخرى أم لا؟ فأستطيع أن أحكم أعراض المرض الفصام الضلالات والهواوس وتدهور الوظيفة الحياتية عند ذلك الإنسان. كيف أستكشف الشك في الحياة الزوجية في فترة الخطوبة؟ فتاة مخطوبة تتساءل أحيانا، كيف أعرف أن هذا الزوج الذي سأرتبط به هو شكاك أو غير شكاك؟ هو ما سنسافر معه في الدقائق المقبلة. أغار عليها من أبيها وأمها، ومن خطوة المسواك إن دار في الفم، أغار على أعطافها من ثيابها إذا لبستها فوق جسم منعم، وأحسد أقداحا تقبل ثغرها إذا وضعتها موضع اللثم في الفم. ويقول الشاعر أيضا، وحظيت يا عود الأراك بثغرها، ما خفت يا عود

0: أراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك.
1: في فترة الخطوبة كيف أعرف أن هذا الخطيب شكاك أو هذه الخطيبة؟ يجب علينا في فترة الخطوبة ألا نلعب دور الناصح الواعظ. فمثلا لو أن مثلا خطيبي وهو يتكلم معي تكلم عن شكوك يحملها تجاه بعض الناس، ردات فعل البنات إما بعضهم أبدا يا أخي أحسن الظن، هذا رد خاطئ ينفع حينما يكون زوجا لاحقا، أما الآن فترة الخطوبة فترة تقييم. يجب علي أن أضع المجهر على كل شيء أشك فيه وأكبره جدا حتى أراه على حقيقة مقاسه، لأنه يحيا في غير بيتي، فإن لم أكبر الأشياء قد لا أراها. قال أشك في كذا وكذا من الأمور، أسأله نعم الزوج الذي يهتم لبيته وأسرته رائع، ما الذي تريد أن تعرفه؟ أجعل أن الشك الذي عنده أمرا مميزا. ثانية أقول في فترة الخطوبة كلامي، إذا شعر أنه أمر مميز تلك القيود التي يضعها على شكه يفككها تدريجيا فينطلق، فأدرك حقيقة ودرجة شك ذلك الإنسان. أما لو عاتبته سيخفي شكه، لأنه في فترة الخطوبة كل ينافس لإخراج أقصى ما عنده. بعض الناس يستعرض ويقول في فترة الخطوبة كنت أعمل في الدائرة الفلانية ثم تركتهم للدائرة الفلانية ثم تركتهم، لماذا؟ إنهم يخططون ضدي ويريدون أذيتي. فتقول له المسكينة لا يا أخي يمكنك ما فهمتهم، هذا رد خاطئ. يجب عليها أن تقول ربما والله الناس شياطين ما ندري عنهم، تسهيل. لماذا؟ لأنه يريد أن أستكشف، لكن لو كان زوجا فعليها تطمينه حتى تهدئه وتريح. أما هذه الفترة فهي استكشاف، لأن من شك في الدائرة الحكومية كلها سيشك ببنت الناس حينما تكون تحت جناحه، بل ربما يشك فيها وهي ما زالت خطيبة له. هل الخطيب الذي دائما يتساءل أين ذهبت أين جئت من كلمت في الجامعة هو شكاك؟ ليس بالضرورة، بعضهم أحيانا يلعب دور الزوج المسيطر، لأن مجتمعه لازم الزوج يسيطر ولذلك نعطيه نكهته التي يريدها. بعضهم لا، تعود أن أخوه كان يمارس هالطريقة فيمارس مثله. بعضهم ربما أحمق جاهل فيعتبر أن هذه هي الزوجية. كيف أتعامل مع الشكاك؟ يعني اعتقد أن هذه هي الرجولة، أو ربما عقله صغير أو ربما عقله كبير لكنه شكاك. كيف أتعامل مع الشكاك؟ هي موقفي في الدقائق، وهي نقاشي في الدقائق المقبلة. قالت حفصة بنت الحاج أغار عليك من عيني ومني، ومنك ومن زمانك والمكان، ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني. وقال الشاعر وأغار من ورق الدفاتر حين تلمسه يديها، وأغار من دمعاتها تهمي تداعب مقلتيها، وأغار من عطر القصيدة حين أرسله إليها، هي وردة البيضاء ميلادي أنا من وجنتيها، إن عذبتني أو سقتني نارها من راحتيها، يبقى فؤادي صامتا يذوي وأسكبه.

كيف نتعامل مع الشخصية الشكاكة؟ إن كان الشخص الشكاك مصابا بمرض الفصام فإن يجب أن نلجأ إلى الدواء بالعقاقير وهو المعتبر. كيف نعرف ذلك؟ وجود أعراض الفصام الأخرى التي تتمثل بالهلاوس والضلالات وسواها. إن كان الشك سمة شخصية نحدد درجة تلك السمة وأيضا نحدد نوع تلك الشكوك. ربما تزداد في الحياة الزوجية وتقل في الحياة اليومية، ربما أحيانا لا، هي تقل في الحياة اليومية وتزداد في الحياة الزوجية. أحيانا المرأة الذكية تعتبر شك الزوج علامة من علامات الحب، هو يضايق ذلك الشك، لكن تكون إيجابية في التفكير، هدفها ماذا؟ أن تخفف حدة الشك في نفسها، وأيضا تخفف من صدى الشك عند ردة الفعل حينما تذهب إلى ذلك الزوج بردة فعلها. أحيانا يكون الشك لا يريد أن يلعب دور السيد ويريها أنه يراقبها ويفعل ويفعل، وهو حقيقة ليس بالشكاك وإنما يلبس ثوب سواه. كيف يكون ذلك؟ إذا كان في حالة فرح وسرور ينسى شكه، في حالات أخرى كأنه يتذكر الشك. الشكاك لا يتذكر الشك إنما يتنفسه. إذن هناك أسباب عديدة، أحيانا قد يكون أمراضا نفسية، أحيانا بعض الأمراض العضوية كما قلنا يجب أن نتجه لها بالعلاج، خصوصا إصابات الرأس. إذن إذا حددنا نوع الشك ذهبنا إلى علاجه بهذه الطريقة، لكن هناك وصفات عامة تعطى للحبيب الشكاك. وكيف نكتشف أيضا في فترة الخطوبة؟ الوصفات العامة نبدأ بها، نجعله يمل من الشك الذي عنده. نعم يجب أن يمل من الشك الذي عنده، إذا سأل عن شيء معين أجبناه بتفصيل ممل. ولذلك بعض الأزواج حينما يدخل بيته ويريد ماذا؟ أن يعبر عن حبه، يعبر عن حبه بنكهة الشك. السلام عليكم. عليكم السلام. مين كلم اليوم؟ مين اتصل اليوم؟ هو يعبر بغزل يظنه الغزل، لماذا؟ جاء بنكهته الشخصية الشكاكة. المرأة الحكيمة التي لا تقول أنت شك فيني لأنها تزيد من شكه وألمه، ما الذي تقوله تلك المرأة الحكيمة؟ تقول له نعم اتصل فلان وفلان، وتجلس تعد عليه بالتفصيل تجعله يمل من أسئلته ذلك الإنسان. إذن هذه الطريقة الحكيمة. الطريقة الثانية التجاوز عن الشك في الفرعيات. والله شك إنه ربما كذا كذا أحد من الناس، والله واحدة من صديقاتك ربما كذا، والله أنا ما أدري، ما سمعت لك الخير، لكن أقعد أصادم فيه ربما أنزعج ذلك الشك، لكن هذا الاسترخاء مهم. الثالثة حينما يشك فيني في بعض الأمور البسيطة، أول شيء عند المرأة الفاضلة ألا تتوتر، لأن التوتر يزيد من يقين الشكاك بشكه، وهذا خطأ كبير قد تقع فيه بعض النساء. الأمر الآخر، ممكن نوظف الشك في إيجابيات. كيف نوظف الشك في إيجابيات؟ مثلا عندي زوج شكاك شوي، وأنا أستاذة جامعي يعطيه رجع لبعض أبحاثي، يرجع لبعض أوراقي، يدقق في بعض الأمور، فنستفيد من سماته الشخصية الشكاكة في عملية ماذا؟ مراجعات أو سواها. ربما أستفيد منه يراجع مدارس الأولاد، يبحث عن كذا، يراجع الأولاد وهم في المسجد، هم ذاكروا ما ذاكروا، أو درسوا القرآن أو لم يدرسوا، فهذا الشك ممكن أن نوجهه إيجابيا. إذا ضبطتم فعالاتي كزوجة، أو العكس أيضا كزوج إذا الزوجة هي الشكاكة ضبطتم فعالاتي، هذا هو الحل الأساسي لضبط حالة الشك عند الطرف الآخر. إن استطعت على ذلك قطعت مشوارا كبيرا في عملية الشك، أما إذا ما استطعت فإني سأقع في مشكلة. بعض الناس عنده شك بنسبة 10-20%، لكن عنده توتر عالي يجعلك ترى الشك أنه 90%. الفرق 70% جاءت من التوتر، لكن الرأي يظن شكاك بنسبة 90. ما الذي ندرب ذلك الإنسان؟ ليس على إدارة الشك بل على إدارة الضغوط وإدارة التوتر. فإذا نزل شكه إلى 10-20 هذا شيء أمر سهل التعايش معه، لكن لو بقي الشك على درجة 90 فهو مشكلة. ولو عاملناه كشك وجاء بشكل مضخم نفخ فيه الروح ذلك التوتر وجعله شيئا مقيتا مزعجا، ذلك هو التوتر الذي ضخم ذلك الشك. أرى الشك مثل بالونة فارغة من الهواء، والتوتر هو الذي ينفخها. إذن علينا أن نستخرج الهواء من خارج البالونة حتى تهدأ وتنزل. هب
أن شخصيتي أنا شخصية انطوائية انعزالية، وتقدم لي شاب شكاك بعض الشيء، ليس مشكلة، من أين سيجد الشك علي؟ أنا شخصية انطوائية بيتوتية لا يجد شك، ولذلك ما هو عيب عند غيري ليس بالضرورة يكون عيبا عندي حينما أتزوج. فلو كنت أنا فتاة انطوائية الشكاك لا يزعجني، ولو كنت فتاة انطلاقية أنا سأزعج الشكاك وسيزعجني في المقابل. في فترة الخطوبة كما تكلمنا مرارا، كيف تستكشف البنت شخصية ذلك الشكاك مطلب أساسي. حينما يتكلم عن شكوكه في المجتمع، عن شكوكه في زملائه في العمل، من الخطأ أن تكوني دور المهدئة له، لا أبدا لا تشك، لا أبدا أنت تبالغ، هذا خطأ. فترة الخطوبة هي فترة الفحص، وللفحص هي التي نضخم فيها الأشياء حتى نراها. ألا ترين الطبيب حينما يضع الأشعة لكي يرى الأمور على حقيقتها، يرى الأشعة الصوتية غير السينية، يأتون بالأشعة المقطعية بالرنين المغناطيسي، كل لكي يروا دقائق الأشياء. فترات الفحص وهي عند الطبيب يقابلها فترات الخطوبة في الحياة الزوجية. كان لزاما أن نتجه بأطروحتنا وأسئلتنا بشكل دقيق. ما الذي نفعله حينما يأتي شيء فيه نكهة الشك؟ ماذا أقول؟ والله ما أدري، المجتمع فيه مشاكل، والله أنت شفتهم، الله يعيننا على مشاكل الناس. فأسهل له أن يتكلم بالشكوك أكثر حتى أحدد درجة شكه. الشكاك دائما يدور حول الشك، يتكلم ثم يرجع للشك، وكل شيء نتكلم فيه يجيب نكهة الشك فيه من وقت لآخر. هذه مشكلة الإنسان الشكاك. إذن الشك بشكل عام هو مشكلة حقيقة، لكن في أحوال ليس مشكلة، وفي أحوال يمكن توظيفه توظيفا إيجابية. هب أني رزقت بزوج مميز لكنه شكاك، أنشغل بصفاته الأخرى فأرفعها جدا، وبالشك فأخفضه جدا. معادلة ذلك الرجل أو خريط صفات ذلك الرجل على بعضها ينتج عندنا أنه رجل مقبول، بل ربما كان مميزا. إذن العيوب تحتاج إدارة، وكما قلت مرارا علمتني الحياة أن أجعل العيوب مزايا. أدرك أن الشك عيبا كبيرا، لكني كما قلت أنظر إليه كصفة من الصفات، إلا إذا وجدته قبل الزواج تماما فربما يكون صفة من الصفات الكبرى، وإذا اكتشفته بعد الزواج فهو صفة من الصفات الصغرى. نعم، لأني كلما صغرته بعد الزواج استطعت أن أديره، وكلما ضخمته قبل الزواج كلما استطعت أن أستكشفه وأراه على حقيقته. وهنا تكون الفتاة أو الفتى الذكي في توظيف مسائل الحياة الزوجية على أرض الواقع، أيما توظيف، حتى نستطيع أن نرى عيوبنا قبل أن، أو عيوب غيرنا أيضا قبل أن نرتبط. حتى لو كان في عيب أنا، يجب أن أسهل على الآخر أن يرى عيب الشك عندي حتى تتحقق لي وله الراحة. الحياة الزوجية هي علاقة ثنائية، السعادة تعطى وتؤخذ فيها من الجانبين، فلا تفوت هذا.

المدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدنية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

0: 84.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية اف ام، لون من جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

العدنية اف ام تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عن النعمان بن البشير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق التاجر المسلم، ولا بد للتاجر المسلم أن يتحرى الحلال ويبعد عن الحرام، والذي فيه شبهة يبعد عنه. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين، يعني واضح، ما في حلال مو واضح وما في حرام مو واضح، كلها واضحة. الحلال واضح طريقة مستقيم، والحرام واضح كذلك طريقة مستقيم، فأنت تعرف الحلال وتعرف الحرام. فلا بد للتاجر المسلم أن يكسب قوته وأمواله من تجارته بالحلال، ولا يتاجر بحرام، يعني لا يذهب للرشوة، ولا يغش الناس، ولا يعامل الناس بطريقة غير إسلامية، ويكسب قوته وتجارته من حرام ويبتعد عن الحلال. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما دام في دوائر تدور حول الشبهات ابتعد عنها. قال ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بمثال، قال: كالراعي يرعى حول الحمى. الحين في محمية، كل دولة تحط لها محمية، تحط سور على المحمية في في في الصحراء في البر، وما يجوز للشعب أن يدشون هذه المحمية لأمر من الأمور يراها ولي الأمر الحاكم. يقول لك ما يصير ترعى أنت وغنمك وحلالك داخل المحمية، هذه مكتوب ممنوع دخول المحمية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كالراعي يرعى حول الحمى. زين، قال لك ابعد، ليش ترعى حولها؟ يوشك أن يرتع فيه شوي ويدش المحمية الممنوعة. من الأساس ليش تقرب؟ ليش تقرب للمحمية؟ أنت انقربت حلالك راح يدش وأنت ما تدري، ممكن أنت تنام، أنت كراعي تنام تدش الغنم داخل المحمية وأنت ما تدري. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كالراعي يرعى حول الحمى، المحمية هذه. فابعد، مدام الطريق فيه شبهة ابعد عن الشبهات، ابتعد بقدر الإمكان عن الشبهات أنت كتاجر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن التاجر لابد أن يكون صدوق. نشوف مرات بعض المحلات يقول لك: والله العظيم شريتها بدينار وربحي فيها ربع دينار، شريتها بعشر دنانير وربحي فيها دينار. مرات يكون كذاب، ما يصدق، بس عشان ينفق سلعته. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الرجل التاجر اللي غير صدوق ينفق سلعته بالحلف الكاذب، يحلف والله شريتها بالكذا وربحي فيها كذا. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ الأمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. لا بد أن يكون مطعمك حلال، اللي توكل عيالك يكون حلال ما هو حرام، وتكون صادق ما تكذب، وتعف نفسك عن الحرام. فالإنسان التاجر المسلم بالذات لا بد أن يعف نفسه عن الحرام. ليش؟ لأن التاجر يكسب، مو نفس المواطن العادي. المواطن العادي ممكن يكون راتبه، لكن التاجر يكسب
تكسب بالآلاف، بالمئات، بالملايين. فالملايين هذه إذا كانت تحت يده ممكن تزل نفسه ويتخذ أمور بعيدة عن الشريعة الإسلامية، فيدخل في الحرام وهو يعلم أو لا يعلم، مثل صفقات، مثل بيع وشراء، مثل غيره، ولا بد أن يكون أمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أنت تكون بائع عند صاحب مال يقول لك خلك على المحل ولا تبيع إلا بالسعر اللي قلت لك إياه، مثلا سلعة بخمس دنانير، يقول لك بيعها بستة أو بيعها بسبعة، ولك أنك تفاضل الزبون بدينار أو نص دينار، فيحط للتاجر مبلغ خمس دنانير، يقول لك زيادة بس دينار، هو لا يروح عنه التاجر أو صاحب المحل ويكسب دينارين أو ثلاثة. زين أنت وين؟ خنت الأمانة، ما أديت الأمانة مثل ما قال لك صاحب السلعة أو التاجر. فلا بد للبائع أن يكون أمين ويؤدي الأمانة ولا يخن صاحب الأمانة، أن كذلك أن يكون صادق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذه من شروط التجارة. كنا في محل قال لك بخمس دنانير، يلا اتفقنا، عطيت الخمسة، أخذت السلعة، طلعت هني بالخيار، شفتها أعجبتك خدتها، عطيت فلوسها خلاص مشيت، هني انتهى البيع. لكن مدام أنتم في المحل وما اتفقتوا، لا، لابد أن يشوف السلعة. البيعان بالخيار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يتفرقا، تبي خذها، ما تبي خلاص خلها. قال: فإن صدق وبين، هذا البائع يبين، والله هذه شروطها، مثل ما يصير بحراج السيارات، وما أدراك ما حراج السيارة، الشريطية وبيع النجش وبيع وكذا، والله شريتها بكذا، استخدام حرمة. طيب استخدام حرمة وهو مهلك السيارة، والله السيارة بألف دينار وما زدت عليها إلا مية، ويجيب ربع هذا الشريطي عشان يزيدون من سعر السيارة وتوقف ما حد يشتريها. قال: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فلا بد إني أصدق ولا أكذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. منهم قال واحد منهم قال: المنفق سلعته بالحلف الكاذب، والله شريتها بكذا وربحي فيها كذا، وهو كذا. فلا بد أن أبتعد عن الكذب حتى يبارك الله عز وجل لي في رزقي. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما نملك، ويبارك لنا في رزقنا هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تابع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
7: عدنية اف ام.
8: إن جل الذنب فأنت أجلل،
9: يا الله
8: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمار الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
8: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
9: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
12: عدنية اف ام.
13: إن جل الذنب فأنت أجل،
14: يا الله.
13: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

حين يهدأ كل شيء نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب. لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به، حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية FM 88.9. انتظرونا عدنية FM، لون جديد.

0: يا مساء الخير ويا مساء الورد ويا مساء الياسمين عليكم مستمعينا مستمعين إذاعة عدنية اف ام ومستمعين برنامج حديث مع بعد الغروب، حلقة جديدة نطل فيها عليكم مستمعينا الكرام. معكم أنا علياء محمد ومن الإخراج والهندسة الصوتية جميل المتألق عدنان الشيباني. تحية لكل مستمعينا عبر الأثير أينما كانوا في المحافظات التي يصل إليها تردد عدنية اف ام، في أبين، في الضالع، في يافع، في جنوب تعز، في عدن، في فين كمان، في كل مكان في يافع. وتحية كذلك لمتابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك وكذلك على اليوتيوب. موضوع جديد مستمعينا الكرام، نخصص له مساحة خاصة في برنامجنا حديث ما بعد الغروب، بعيد عن ضجيج الحياة أكيد وبعيد عن مشاكلها. حنقضي ساعة كاملة نتحدث فيها مستمعينا الكرام عن الموضوع الذي اخترته اليوم، وأكيد المواضيع اللي احنا بنختارها مستمعينا الكرام هي مواضيع من واقعنا ومواضيع أكيد بتلامس حياتنا، وأكيد كل شخص في له موقف معين أو صادف من قبل إنه مر في هذا الموقف. احنا اليوم حنتكلم عن فن يعني يمتلكه الكثير من الأشخاص، وهذا الفن يعني إحنا دائما بنطلق عليه مفهوم قلب الطاولة. عندما يتحول الغلط إلى اتهام، وعندما تتحول من ضحية إلى الجلاد، كيف نتعامل مستمعينا الكرام مع هؤلاء الأشخاص؟ يعني كثير ما بندخل في نقاشات حول مشاكل معينة أو أخطاء معينة، لكن للأسف عند التحدث مع بعض الأشخاص عن هذه الأخطاء أو عن هذه المشاكل نكتشف أنه يعني نلاقي أنفسنا أصبحنا نحن من ندافع على أنفسنا، لأن الأشخاص الآخرين حولوا المسار وجعلونا إحنا الغلطانين من خلال تذكر مثلا أشياء سابقة، ودائما بنشوفهم بيعملوا أنفسهم إنهم الضحايا وإحنا الجلادين، مع إنه إحنا بنكون فعلا الضحايا. فكيف نتعامل مع هؤلاء الأشخاص؟ لأنه في بعض الأحيان بيكون فعلا هذا الفن يستطيع أن يقوم بالكثير من الأشخاص، يا إما للهرب من المسؤولية أو للسيطرة على الحوار أو تجنب الاعتراف بالخطأ. مستمعين الكرام، إحنا حنحاول نناقش هذا الموضوع من أكثر من زاوية. ممكن إحنا نتحدث عن الموضوع هذا من منظور اجتماعي، ممكن نتكلم عنه من منظور نفسي، ممكن إحنا نستمع كذلك لبعض القصص منكم مستمعينا الكرام، بعض المواقف. أكيد كل واحد فينا قد مر بهذا الموقف، فكيف تتعاملوا مع الأشخاص الذي يجيدون هذا الفن ويكثرهم في مجتمعنا ويكثرهم في الآونة الأخيرة؟ فإذا مستمعينا الكرام أكيد نقاشنا حيثرى أكثر إذا أنتم تواصلتم معنا وشاركتونا آراءكم في هذا الموضوع، وحكيتوا لنا كيف تتعاملوا مع الأشخاص الذي يجدون فن قلب الطاولة ويجدون فن تحويل المسار من وضع الحقيقي إلى وضع آخر، حتى لا يعترفوا بغلط وحتى لا يتحملوا مسؤولية. أكيد مستمعينا الكرام يعني لا يوجد أحد لم يعاتب أحد. يعني كثيرا ما بنشوف إنه إحنا في بعض الأحيان ممكن نعاتب أشخاص على تصرفات معينة، على سلوك معين، ولكن للأسف عند عتابنا للشخص هذا عن سلوك معين، هو عارف إن السلوك هذا اللي بيقوم فيه سلوك خاطئ، ولكن لقي هؤلاء الأشخاص لديهم فن إنه أنهم يحولوا أخطائهم أو أغلاطهم اللي إحنا جينا وعاتبناهم عليها ويتذكروا فيها أخطاء، أو أنه يبدأ يعني يلومك أنت بعيدا عن الشيء اللي أنت تكلمت فيه عليه. فهنا هو الفن أنه مش قادر يواجهك فيحاول أنه يتلاعب أو يتهرب من الغلط الذي ارتكبه، لأنه يختار أو يذكر أخطاء لك. ففي بعض الأحيان تشوف أنه خرج عن الموضوع الرئيسي، وبتلاقي فقط يرد على الأسئلة أو المواضيع التي تخصه فقط، أما المواضيع الأخرى لا يرد عليها. فعلا الموضوع هذا ممكن يكون مستفز جدا عندما تكون أنت مثلا الذي تعاتب أو حابب أنك تروح تتحدث مع شخص عن تصرفات خاطئة أو أسلوب خاطئ، ولكن للأسف تلاقي هذا الشخص حول المسار وخرج هو من الموضوع وسيطر على الموضوع كامل. في بعض الأشخاص قد لا يستطيع التعامل معهم، ممكن أنه ينتهي النقاش فعلا يعني وأنت متحمل الخطأ نتيجة ليش لسيطرتهم على الموضوع. ففي أشخاص يغيروا الموضوع بالكامل حتى ينسى أصل المشكلة، فكيف نستطيع أن إحنا نتعامل معهم؟ هل نقدر نقول أنه هذه ممكن بس تكون مصادفة، أو أنه للأسف أسلوب يتكرر في كثير من العلاقات، بنلاقيه داخل الأسرة أو حتى في العمل أو حتى بين الأصدقاء؟ ممكن نسأل مستمعينا الكرام وكل اللي بيتابعونا، هل نقدر نطلق على هذا الأسلوب ذكاء؟
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: مسيلي على الحبايب
1: 88.9
3: والسكر في
1: مزاجي
4: سهرانين، لفيت الدنيا والعالم كفاية، مليتش غيرك جوايا
1: 88.9
5: اليوم همش الليلة تعدي. أيوة. يلا كله
0: اي تردد تسمعنا يا محمد؟
6: على هذا التردد سمعت الإعلان.
0: أيوة.
6: لا لا خلاص ثانيتي
0: ها؟
6: خلاص تمام ثانيتي.
0: الحمد لله وصلنا على عندك.
6: ايوه تمام نسمعه من الراديو. تمام اجيب الراديو انا الحين
0: الحمد
6: بعد الكمبيوتر حقكم على.
0: كيف حالك صديقنا احمد؟
6: يا مساء الخيرات والليرات والمسرات، يا مساء الليل سهلين، وكمان يا مرحبتين.
0: مرحبا،
6: تحية لإلك.
0: تحية
6: لإلك مرتين، للمخرج والمذيع، تحية للطاقم، تحية للمشاركين حبايبنا، يبعث لهم الصحة والمصاري.
0: آمين يا رب. آمين آمين آمين
2: آمين.
0: تفضل
2: تفضل.
6: شوفوا يا أست الكل، حلقة حلوة ورائعة جدا.
0: تفضل نسمعك.
6: هذا النوع يشتيك تتمالك أعصابك، ولا تستعجل، ولا تعطيه فرصة أنه يجرك إلى دهاليز يعني أخرى.
0: هل بتشوف التعامل معه بيكون سهل؟
6: خليك معه في صميم الموضوع، لا يخرجك برا الموضوع. لا يجرك الى الى الى, إلى ما فيما يخصه، لا ولا تتهور ولا تتسرع في الرد عليه، اسقله نهائيا.
0: طيب
6: ولا تتساعد.
0: ايش ممكن نسمي هذا الاسلوب؟ بتشوفه تلاعب او تهرب من المسؤولية؟
6: لا تلاعب
0: تلاعب
6: تلاعب هذا هذا يتلاعب، هذا يعني يشتي انه لا تنتقده
0: ولا تغلطه
6: ولا تغلطه. هو صح انت الغلطان، واذا جيت قدمت نصيحة طلعت انت الغلطان. ليش تنصح؟ معناته هو ناقص. هو انت لله، قل له يا اخي كمان لله.
0: اكيد
6: الناس كلها تغلط، الناس كلها
0: صح
6: وانا انصحك لله بيني وبينك يعني. حاول تعدل، حاول ابدا انت غلطان، انا غلطان قدنا
0: للاسف. للاسف يا كثر الاشخاص هذول في حياتنا صديقنا احمد،
6: متعبين متعبين جدا
0: ومستفزين جدا
6: مستفزين. اذا تبند الحوار معه نهائيا، الله معك يا حبيبي، انت تروح من اليمين انا اروح من اليسار، الله معك.
0: يعني ممكن نقول ان الاسلوب هذا ممكن انه يقطع علاقات كثيره؟
6: ممكن، اكيد أكيد. ما هو أصلاً بيكون تركيبته مختلفة، طالما هو وصل لهذا الحد معناته تركيبته مختلفة. كيف كيف كيف بنصد أنا وهو بالآراء بالمشاركة بالرأي بالنصيحة؟ كيف بنشارك إذا كان هو هكذا مزمت يعني
0: صحيح
6: وقالب للأمور تحت فوق؟ كيف بنصد حتى بالهدرة بالنقاش بالمواضيع الشخصية بيني وبينه؟ صعبة صعبة جداً، هذا نخرجه خارج نطاق التغطية، يروح على كذاك بعيد نفسه هنا، لا يدخل بيننا.
0: صحيح، لأنه
6: هذا آخر كلام.
0: صحيح، شكرا لك.
6: يلا شكرا جزيلا،
0: شكرا لك عزيزنا أحمد وصديقنا أحمد. فعلا يعني بنوصل لمرحلة أنه مهما حاولنا أن إحنا نحافظ على هؤلاء الأشخاص إلا أنهم هم اللي مش متمسكين فينا. يعني وين المشكلة إذا أنت تقبلت كل عتاب بسعة، يعني تقبلت الموضوع هذا؟ وين المشكلة إذا أنت قلت أنا غلطان أو أنك اعترفت بغلطك؟ وين المشكلة لو أنت اعترفت بأنك مقصر مثلا أو مذنب؟ يعني زي ما تحدث صديقنا أحمد أنه ما فيش حد كامل والكمال لله وحده، وأكيد كل شخص ممكن أنه يكون في عنده قصور، إن كان في عمل، إن كان في علاقة، إن كان في أي شيء. فإن إحنا مثلا نغلط هذا الشيء وارد جدا، فليش عندما أحد يغلطنا على شيء لا نعترف بالغلط ونحول مسار الموضوع أو نخرج من الموضوع يعني الحقيقي أو من أصل المشكلة إلى مشاكل أخرى، ونبدأ يعني ندافع على أنفسنا من خلال ذكر أخطاء سابقة أو ذكر الشخص الذي فتح الموضوع بأخطاء وما كانش في داعي أن إحنا نذكرها في هذا النقاش. مستمعينا الكرام أنه في أسباب كثيرة ممكن تخلي الأشخاص يعني يقوموا بمثل هذا الأسلوب أو يتفننوا بمثل هذا الأسلوب، وهو الهروب من تحمل المسؤولية. في كثير أشخاص لا يتحملوا أخطائهم أو نتيجة أخطائهم، وبتلاقيهم أصلا لأنهم لا يستطيعوا تحمل هذه النتائج لا يعترفوا بأخطائهم، فبيستخدموا مثل هذا الأسلوب كوسيلة للدفاع. وبعض الأشخاص للأسف بيشوف أنه من خلال القيام بمثل هذا التصرف أنه بيحافظ على صورته المثالية اللي هو طارحها لنفسه بأنه دائما على حق. وهذه هي المشكلة، إنه الأشخاص اللي دائما بيشوفوا أنفسهم إنهم على حق هم كمان من أكثر الأشخاص اللي ممكن يستخدموا هذا الأسلوب بدون وعي منهم، لأنهم خايفين لو مثلا اعترفوا بأخطائهم أو غلطهم فإنه هنا صورتهم المثالية ممكن إنها تسقط أو تهتز. في أشخاص للأسف كمان بيصعب عليهم الاعتذار، يعني كلمة أنا آسف، أنا مقصر، أنا مثلا ما كنت أقصد، بيلاقيها صعبة عليه، فتلاقيه لا يمكن أنه يتقبل مثل الانتقادات، يتقبل مثل العتاب، يتقبل مثل مثلا تقول له لا أنت لازم تصلح أسلوبك، أنت هنا كنت غلطان، ما يتقبلش هذا الشيء لأنه كمان مش قادر أنه يعتذر أو يصعب عليه الاعتذار. كذلك في أشخاص للأسف بيكون عندهم رغبة في السيطرة على كل شيء حتى في الحديث، حتى إذا جيت ناقشته أو فتحته بالحديث بتلاقي حابب إنه يقلب كل شيء، أنا الحديد هذا ما عجبني، فأنا لازم أقلب أو أسيطر على الحديد حتى يكون هذا الحديث مناسب لي، مناسب لآرائي، أظهر فيه شخصيتي أو أظهر فيه مثاليتي. ودائما ما بنتكلم مستمعينا الكرام في كل المواضيع اللي بنحكيها انه كمال التربية دور كبير جدا مستمعينا الكرام في انه مثلا ننشئ شخصيات تعترف بأخطائها او شخصيات لا تعترف بأخطائها. فمن نشأ في بيئة يتم الاعتراف فيها بالخطأ يستطيع إنه يواجه مثل هذا المشاكل أو الانتقادات، ولكن من تربى في بيئة أو نشأ في بيئة تشوف إنه الاعتذار أو الاعتراف بالخطأ هو ضعف، فهنا تلاقي غير قادر على تقبل النقد، غير قادر على تقبل العتاب، غير قادر على تقبل أي ملاحظة، فتلقائيا بيحاول إنه يدافع عن نفسه من خلال استخدام هذا الأسلوب ويتفنن في استخدام هذا الأسلوب. قد ممكن يعني مستمعين الكرام ان احنا نسأل انفسنا انه ما هي الاساليب اللي ممكن يقوم فيها الكثير من الاشخاص الذي لا يعترفوا باغلاطهم، يعني وكثيرة هي المواقف التي مرت علينا مستمعينا الكرام. من المواقف هذه انه ممكن احنا بنروح نناقش مشكلة، حتى مثلا ناخذ مثال، تروح مع مدير عملك وتناقشه في موضوع او في مشكله وحابب انه يحل المشكله، هو عارف انه مسؤول عن هذه المشكله، ولكن تهربه من المسؤوليه ممكن انه يغير الموضوع، وبدل ما يناقش المشكله اللي انت جاي اصلا علشانها تلاقيه يا اما بيفتح موضوع آخر يا إما بيفتح مشكلة أخرى، علشان إيش؟ يشتتك ويخلي الجميع يركز على موضوع آخر غير الموضوع اللي هو مطروح، لأنه هو عارف إن هذه مسؤوليته، فعشان يتهرب من هذه المسؤولية فتلاقيه يتهرب بفتح مواضيع أخرى. كذلك مستمعينا الكرام، في بعض الأشخاص نلاقي أنه له أسلوب في الهروب من الاعتراف بالخطأ، والأسلوب هذا دائما إحنا ما بنشوفه خصوصا في العلاقات، تكثر هذه الأساليب في العلاقات، أنه دائما بتلاقي الشخص الذي تتحدث فيه عن خطأ معين دائما ما بياخذ دور الضحية دائما، وبتلاقي بيكون صحيح انه هو المتسبب بالمشكلة، ولكن اصبح عنده اسلوب للهروب من الاعتراف بالغلط بانه يمثل دور الضحية، وتلاقيه على طول يبدا يتهم الناس انكم انتم تهاجموني، انكم انتم تكرهوني، انا مظلوم، انتم دائما بتسوءوا فهمي، انتم وانتم وانتم وانتم وانتم، فيبدا على طول يعني من خلال هذا الاسلوب يتحول من من الجلاد إلى الضحية، ويعني خوفا فقط من إنه يتحمل مسؤولية غلط معين فيقوم باستخدام هذا الأسلوب. في أشخاص حتى مستمعينا الكرام لما مثلا تبدأ تتحدث معه عن غلط معين أو خطأ معين، للأسف تلاقيه يذكرك بأخطائك السابقة، وهذا ممكن نلاقيه أكثر في العلاقات الأسرية، وممكن نلاقيه كمان في مجال العمل. في بعض المدراء ما بيكونش عندهم فهم للإدارة وبيكون عندهم سوء في الإدارة. فكل ما فتحته مثلا عن موضوع أو عن خطأ معين أو مشكلة معينة تلاقي مباشرة ذكرك بأخطاء سابقة أنت ارتكبتها. ليش؟ حتى مثلا إنه يشتتك أو إنه يعني يخليك تدافع عن نفسك. أكيد يعني أنت حتجلس تدافع عن نفسك وممكن دفاعك عن نفسك لأنه ذكرك بأخطاء سابقة يخليك تنسى أصلا الموضوع اللي أنت فتحته معه، المشكلة اللي أنت جاي تناقشها معه. فهذه من الأساليب اللي دائما إحنا بنتعرض لها ودائما بنقول إنه لازم إحنا نفهم مثل هذه الأساليب حتى يعني نستطيع أن نواجه مثل هؤلاء الأشخاص. فإذا أنا شفته أنه مثلا بيبدأ يذكرني بأخطاء ماضية فأنا مش لازم أنفعل، مش لازم أعصب، أظل متمسك مثلا في نقاشي وفي موضوعي اللي أنا أصلا خصصته للنقاش معهم. مستمعينا الكرام، حنتكلم على الموضوع هذا أكثر من الناحية الاجتماعية ومن الناحية النفسية وكيف هذا أصلا ممكن يكون مرتبط في الناس وننظر له من زاوية اجتماعية ونفسية. وحنتكلم أكيد عن كيفية التعامل مع هؤلاء الأشخاص ومن دون ما أنه نخسرهم، لأنه زي ما تحدثت ممكن مثل هذه الأساليب تخلينا نخسر الكثير من الأشخاص ونخسر الكثير من العلاقات. لكن حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل. مستمعينا الكرام ابقوا معنا.

0: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك. يوتيوب فيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك. يوتيوب فيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك.

عدنا لكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM عبر الأثير، وكذلك متابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك وكذلك على اليوتيوب. أهلا وسهلا بالجميع، ونواصل موضوع حلقتنا لهذا اليوم وسؤالنا المطروح: عندما يتحول المتهم إلى ضحية، كيف ممكن إحنا نتعامل مع هؤلاء الأشخاص؟ وزي ما تحدثنا في البداية مستمعينا الكرام أنه كل علاقة إنسانية أو إحنا علاقاتنا بشكل عام، إن كانت في الأسرة أو حتى في العمل أو حتى بين الأصدقاء، ممكن أنه نتعرض فيها لخلاف، ولكن الطريقة اللي إحنا بندير هذا فيها هذا الخلاف، أو الطريقة اللي إحنا بنناقش فيها الخلاف هذا، هو اللي بيقرر إن إحنا علاقتنا هذه تستمر أو إن علاقتنا تنتهي. هل ممكن إحنا نوصل فيها لحل، أو إنه للأسف ممكن تتعقد أكثر وأكثر؟ كثيرة هي الأمثلة الواقعية مستمعينا الكرام اللي احنا تحدثنا عنها، ممكن انه نتعرض لها في حياتنا. مثلا انت اذا ذهبت يعني لزميل مثلا في العمل، بتشكي له او حتى لمديرك المباشر في العمل، وبتقول له مثلا انك انت مثلا ما بتقدرش عملي، او ما بتشكرش الجهود اللي انا قمت فيها، او انك مثلا ما اعطيتنيش مكافأة لعملي اللي انا قدمته. فبتلاقيه يقول لك اصلا انت تذكر ذيك اليوم لما انت عملت العمل هذاك وتسببت لنا بخسارة في هذاك العمل. فتلاقيه يهرب من المشكلة الرئيسية إلى مواضيع أخرى، ويفتح مواضيع أخرى حتى يتهرب من المسؤولية أو الغلط الذي وقع فيه. إحنا ممكن نسأل نفسنا سؤال، إنه ليش الأشخاص يعني يقوموا بمثل هذا الأسلوب، أو ليش يتكرر هذا الأسلوب مع كثير من الأشخاص؟ فأكيد كل شيء له سبب أو له عامل معين. فعلم النفس طبعا أشارت الدراسات في علم النفس أن الإنسان مستمعينا الكرام بطبيعته دائما بيحاول أنه يحافظ على صورته المثالية أمام الناس، بيحاول يحافظ على صورته اللي هو طارحها أنه هو ما بيغلطش. فلما يشوف أنه هذا الموضوع ممكن يهد صورته، فبتلاقيه يستخدم هذه الوسائل. فحماية صورتهم وحماية الذات وحماية المثالية التي هم طارحينها هو بيكون السبب الرئيسي لمثل هذه الأساليب. كمان مستمعينا الكرام، في يعني كمان دراسات أثبتت إنه أو أبحاث في مجال التواصل إنه التركيز على المشكلة بدل من الشخص يقلل من تصاعد النزاعات ويزيد من فرص الوصول إلى الحلول. وممكن إنه لا نصل إلى حل أو تنتهي أو ينتهي الخلاف بقطع العلاقة، لأن كثير من الأشخاص ما ركزوش على المشكلة وإنما ركزوا على أخطاء الآخرين. فبجد يعني إحنا إذا شفنا إنه شخص طرح مشكلة

يعني هو بيأثر على علاقاتنا بشكل سلبي جدا. وزي ما قلت إحنا في بعض الأحيان ممكن إحنا نحاول نحافظ على علاقة معينة، ممكن نحاول إن إحنا نحافظ على عمل معين، فتكرار مثل هذا الأسلوب ممكن إنه يعني خلينا نرهق نفسيا، وإحنا بنحاول نبرر للأشخاص أو إحنا بنحاول إن إحنا نشرح للأشخاص أخطائهم ونشرح لهم أغلاطهم، وفي كل مرة بنشوف إنه لا الناس هذولا مش مقتنعين، فهنا إحنا بنرهق نفسيا لأن إحنا بنحاول نبين لهم الخطأ أو حتى نوضح لهم طريقة التعامل معنا، لكن للأسف مش راضين يفهموا. إحنا لأن إحنا حابين نحافظ على هذه العلاقة فتلاقونا نرهق أنفسنا حتى نحافظ على هذه العلاقة، ولكن في الأخير قد نصل إلى طريق مسدود ولا نستطيع أن نحافظ على هذه العلاقة بسبب تراكم المشكلات وعدم وجود حلول لهذه المشكلات. طيب احنا ممكن نسأل أنفسنا سؤال إنه بجد يعني كيف نتعامل معهم؟ احنا خلاص احنا هنا الآن وصلنا إلى طريق مسدود، ما قدرناش نتعامل مع هؤلاء الأشخاص. دائما كل ما بنتكلم مع هؤلاء الأشخاص حول خطأ معين حول مشكلة معينة دائما بنشوفهم يا إما بيهاجمونا أو يا إما بيبرروا أفعالهم أو يا إما يذكرونا بأخطائنا السابقة. فكيف نستطيع أن نتعامل مع هؤلاء الأشخاص؟ فزي ما تكلمت في البداية إن إحنا لا نعطي الشخص هذا ما يريده في إنه مثلا يتوهنا عن المشكلة الرئيسية أو الموضوع الرئيسي اللي إحنا بنتحدث عنه، وممكن إن إحنا ما ننجرفش وراء الموضوع الجديد، وكل ما يحاول يخرجونا أو كل ما يحاول يخرجونا من الموضوع نحاول إن إحنا نعيدهم للحوار بهدوء إلى القضية الأساسية وإلى المشكلة الأساسية اللي إحنا طرحناها. فمثلا ممكن يعني إنه إحنا لو حبينا نتحدث عن مشكلة معينة ممكن إنه إذا هذا الشخص ذكرنا بموضوع سابق أو مشكلة سابقة ممكن إحنا بنقول الآن خلينا في الموضوع الرئيسي وفي صلب الموضوع اللي أنا طرحته لك وفي المشكلة اللي أنا طرحتها لك، ومن ثم نتكلم عن المواضيع الأخرى. بهذه الطريقة ممكن إحنا نحافظ على الموضوع ما ننجرفش معه مثلا أو ما نغيرش الموضوع الرئيسي اللي إحنا تحدثنا أو نتحدث عنه. في بعض الأحيان نلاقي إحنا كذا بطبيعتنا مستمعين الكرام إنه لما حد يتهمك بتلاقي نفسك على طول حابب إنك تدافع عن نفسك، فممكن يتحول النقاش إلى معركة. أنت في هذه المعركة تحاول أنك تثبت نفسك، أنك تحاول أنه تبرئ نفسك من الاتهامات التي بيقولها الشخص الآخر. فعشان كذا علشان تتعامل مع هؤلاء الأشخاص لا تحاولش أنك تدخل معهم في معركة لإثبات من هو الشخص يعني المنتصر أو لا، لا حاول إنك تتعامل مع الموضوع بسهولة، وزي ما تكلمنا ممكن إنك تقول هذا مش موضوعنا الآن، موضوعنا الحقيقي هو هذا، فياريت لو في عندك آراء أو لو حابب تذكر أخطاء سابقة أنا قمت فيها ممكن نخليها في نقاش آخر أو لوقت آخر، ممكن أنا بعدين أرد عليك على هذه الاتهامات، ولكن خلينا الآن نرجع لموضوعنا الحقيقي. ممكن إن إحنا بهذا الأسلوب نحاول إن إحنا نخفف من حدة النقاش ونتعامل مع الشخص

0: الذي دائما ما يتفنن باستخدام هذا الأسلوب للهروب من الاعتراف بالغلط. ودائما مستمعينا الكرام ممكن نقول ان احنا لازم ان احنا نضع حدود للأشخاص الذي دائما ما نتعامل معهم، لأنه في بعض الأحيان جد حتى وأنت بتناقش شخص عن شيء معين تلاقي هذا الشخص النقاش معه جدا جدا صعب، وممكن يتحول من مجرد نقاش عادي إلى نقاش فيه إساءة، فيه إهانة، فيه تكرار للاتهامات. فمن الأفضل إنه نشوف لو تحول النقاش إلى إساءة أو إهانة أو إلى اتهامات إن إحنا ننهي النقاش مع هؤلاء الأشخاص، وممكن إنه نأجله إلى وقت نكون فيه إحنا أكثر هدوءا وكذلك الطرف الآخر أكثر هدوءا. كل هذه الأشياء إحنا نتحدث عنها مستمعينا الكرام للحفاظ على علاقاتنا، لأنه ممكن هذه الأشياء تحدث مع أقرب الناس، ممكن تحدث بين زوج وزوجته. فعشان العلاقة تستمر وما تزدش المشكلة بسبب سوء تقدير أو بسبب سوء فهم أو بسبب عدم يعني الاعتراف بالأخطاء، فممكن إحنا نقوم بمثل هذه النصائح اللي أنا قدمتها حتى نخفف من الخلافات التي تحدث مستمعينا الكرام بيننا البين. يعني كثيرة هي من العلاقات التي للأسف انتهت بسبب مواضيع جدا جدا بسيطة، ولكن عدم التقبل هذا مثلا الكلام أو عدم الاعتراف بالغلط تسبب بإنهاء هذه العلاقات. وللأسف في بعض الأشخاص تلاقيهم جدا جدا يكونوا متمسكين بآرائهم، للأسف تلاقي جدا يعني يحسب أنه اعترافه بالغلط أنه إنسان فاشل، أنه إنسان قيمته نزلت بين الناس، أنه إنسان فلان تغلب عليه بمجرد ما اعترف على غلطه. للأسف هم أصلا قانعين أنفسهم بهذا الشيء، فتلاقي ما عندوش مشكلة أنه مثلا يخسر علاقة معينة على أنه مثلا يعترف بالغلط، لأنه شايف في اعترافه للغلط التقليل من قيمته. فممكن أنه يخسر علاقة، ممكن حتى أنه يخسر فرصة عمل بسبب عناده وبسبب عدم تقبله للأخطاء وعدم اعترافه بالأخطاء. وفي كثير يعني بينسى أو ما بيركزش على قيم الاعتذار يعني وقيمة إنك تعترف بخطأك. طبعا هذه من القيم التي دائما إحنا ما بنتحدث عنها، يعني اعترافك بخطأك شيء بيكبرك، عمره ما كان اعترافك بخطأك شيء بيقلل من قيمتك. اعترافك بخطأك يعني إذا أنت ارتكبت خطأ، كلنا إحنا بنخطأ، بس اعترافك بخطأك ممكن إنه يحافظ على علاقات كثيرة. فوين المشكلة إذا أنت اعترفت بخطأك؟ حتى اعتذارك اللي ممكن أنت تعتذر فيه ممكن أنه يحافظ على مكانة شخص عندك، ممكن يحافظ على علاقتك بأشخاص. فلماذا يعني بتشوف أنه من الاعتذار فشل أو أنه الاعتذار ضعف؟ عمره ما كان الاعتذار ضعف مستمعينا الكرام، وإنما دائما الشخص الذي يبادر دائما بالاعتذار يعني هو يكون من الأشخاص اللي بتكبر قيمته عند الناس وبتكبر أكبر مكانته عند الناس، لأنه هو من بادر بالاعتذار. دائما حتى إحنا بنقول إن الشخص هذا كويس إنه اعتذر، يعني كثير من الأشخاص دائما ما بيحاولوا إنهم يعتذروا حتى يحافظوا على العلاقات. ففين المشكلة لو أنا ارتكبت خطأ إن أنا أعترف بخطأي وإن أنا أعتذر عن الخطأ الذي ارتكبته؟ ليش دائما بنشوف أنفسنا إن إحنا صح؟ يعني حتى وإحنا نرتكب الأخطاء وإحنا نكون عارفين إن إحنا مخطئين. للأسف إنه في ناس بيكونوا أصلا عارفين إن هذا خطأ، ولكن هم مستمتعين بهذه الأخطاء. ما أدري هل هي سلوكيات متعمدة يقوم فيها الأشخاص، أو إنه الأشخاص هؤلاء يقوموا بهذه السلوكيات بدون وعي. هل يعني هؤلاء الأشخاص عندهم مثلا مشاكل نفسية بتخليهم مثلا يعملوا هذه الأشياء، أو إنه تعود على إنه يقوم بمثل هذه الأساليب وبيشوف نفسه إنه محافظ على صورته المثالية، أو إنه صورته كويسة، إنه دائما أمام الناس ما بيحاولش إنه يظهر أخطائه؟ يعني دائما بنسأل أنفسنا وبنسأل هؤلاء الأشخاص إنه لماذا أنتم تتعمدوا القيام بمثل هذه السلوكيات؟ لماذا أنتم دائما تحاولوا إنكم تغيروا مسار الحقائق؟ لماذا دائما لما حد يناقشكم على شيء معين أو على مشكلة معينة تجدوا أنفسكم أنتم الصح وهم الخطأ، ولا يمكن إنكم تتنازلوا، ولا يمكن إنكم كمان تعترفوا بهذه الأخطاء؟ لازلنا إلى الآن مستمعينا الكرام، للأسف كثير من الأشخاص لا يمتلكوا أسلوب للحوار. يعني في عندنا مشكلة إن إحنا ما بنسمعش. إنه أنا لو مثلا تحدثت مع شخص أو حبيت أتكلم عن شيء مضايقني من شخص، ما بنستمعش. ليش؟ على طول بنهاجم. هذه المشكلة موجودة عند كثير من الأشخاص، إنه ما بيكونش عنده إنه يمكن الشيء اللي قلته وارد، يمكن أنا صح تصرفت هذا التصرف بدون وعي بدون قصد، يمكن صح أنا أسأت الفهم وقلت كلام ما عجبكش في هذا الوقت. مشكلتنا الوحيدة مستمعينا الكرام إن إحنا ما بنستمعش لبعض، وما بنتركش لأنفسنا فرصة إن إحنا نتحدث. هي هذه المشكلة، ما فيش عندنا حوار صحي ممكن نخرج فيه بحلول. فبنلاقي دائما أغلب مشاكلنا عندما نناقشها للأسف تخرج بمشاكل كثيرة. حتى يعني في الأسرة نفسها ممكن تكون مشكلة بسيطة، ولكن لأن إحنا ما بنسمعش بعض، لأن إحنا ما بنتحاورش مع بعضنا حوار كويس، لأن إحنا ما بنتركش لأنفسنا فرصة للحديث عن أنفسنا، فبنلاقي إن المشكلة بتكبر. فدائما بنقول متى نتعلم أسلوب الحوار في بيننا البين، متى نتعلم فن معالجة المشكلة. للأسف إحنا بدل ما نركز على الحلول نجلس نركز على المشكلة، نركز على المشكلة وبعدها يضيع الوقت وإحنا ما خرجناش بحلول. دائما أنا لما يكون في مشكلة أسأل الأشخاص اللي أمامي أقول لهم طيب الآن إيش الحل؟ خلاص إحنا وقعنا في المشكلة، المشكلة هذه أصلا إحنا واقعين فيها. الآن الوقت اللي إحنا حنضيعه وإحنا نلوم فلان ونلوم حد ونلومك، أصلا أنت سويت كذا، أصلا أنت عملت، أصلا لا، خلونا الآن نركز إحنا كيف نحل هذه المشاكل. ودائما مستمعينا الكرام خلونا نركز انه الشجاعة عمرها ما كانت بالانتصار أو أنك أنت يعني تبرئ نفسك من أي مشكلة حصلت أو أنت تكون متسبب فيها وأنت خرجت وأنت منتصر فيها. لا، الشجاعة مستمعينا الكرام ممكن تكون في القدرة على تحملك للمسؤولية، وكذلك تكون القدرة على اعترافك في الغلط، وكمان الشجاعة تكون عندما تمتلك القدرة على الاعتذار. وتذكروا مستمعينا الكرام أنه دائما العلاقات الناجحة يعني ما بتخلاش من الأخطاء، وكل علاقة ممكن يكون فيها خطأ، ولكن العلاقات الناجحة دائما تكون أساسها الصراحة، تكون أساسها الاحترام، يكون أساسها تقبل الرأي، تقبل الانتقاد. فدائما بنقول كلما حاولنا أو إذا إحنا نشتي نحافظ على علاقاتنا لازم إن إحنا نتقبل آراء بعضنا البعض. إحنا ممكن نتعرض للانتقاد، فبدل ما إحنا نقول فلان ليش انتقدتني، لا، إنه أحاول أركز كيف أنا أصلح من نفسي. وفي ختام حلقتنا مستمعينا الكرام، بتمنى يعني ان احنا نجلس مع انفسنا شوية، نركز على تصرفاتنا، نشوف قد ايش هذا الاسلوب ممكن انه يأثر على علاقاتنا. في اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مساء الورد، اهلا وسهلا.
1: كيف حالك؟ تمام
0: الحمد لله.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا رب. احنا طبعا باقي معنا دقيقتين فقط، احنا بنتكلم على الاشخاص اللي دائما بيحول انفسهم من متهمين الى ضحايا، ودائما ما بيدعوا انهم مظلومين، كيف نتعامل معهم؟
1: والله ما اسمع. ايش قلتي؟
0: تسمعني؟
1: الصوت يتقطع فيروح ويجي.
0: احنا بنتكلم عن الاشخاص اللي دائما ما بيحولوا المشاكل او بيغيروا المشاكل عندما لا يستطيعوا الاعتراف بالغلط، يعني ما بيعترفوش باغلاطهم او بينكروا انهم اخطأوا، كيف نتعامل معهم؟ تسمعني؟ مش عارفة إذا كان يسمعني أو لا. ألو. إذن مستمعينا الكرام، احنا وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم حديث ما بعد الغروب، وإن شاء الله نلتقي غدا في نفس الموعد ونفس التوقيت. شكرا لكل من استمع لنا ولكل من تابعنا، وإلى اللقاء. كنت معكم من الإعداد والتقديم علياء محمد، ومن الإخراج والهندسة الصوتية زميلي عدنان الشيباني. إلى اللقاء.

0: 108.9 والسكر في عدن جائف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جائف ام

0: عاد الجائد 88.9 عاد الجائد ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
2: اليوم أهم شي الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عاد الجائد ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساءً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: 5 خبرات طبية متميزة، 5 تخصصات يحتاجها الكثيرون، وقريبا في مستشفى الريادة الدولية. استعدوا للقاء نخبة من الاستشاريين والأخصائيين الذين سيقدمون خدماتهم لأهالي عدن والمحافظات المجاورة. العد التنازلي بدأ. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدد

تحية طيبة لمتابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. لنبدأ بأبرز العناوين. تدشين مشروع مدارس أعمال المزارعين لتعزيز الإرشاد الزراعي في تعز. تنفيذي المنصورة يعتمد تسمية مستشفى المنصورة الجراحية العام بدلا من مستشفى 22 مايو. أمن ساحل حضرموت يكرم منتسبي إدارة مكافحة المخدرات. الخنبشي يؤكد على أهمية توسيع الرحلات الجوية واستكمال تأهيل مطار الريان الدولي. اختتام ورشة بالمكلا لتعزيز الامتثال البيئي والاجتماعي في القطاع الزراعي. وزير المياه يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعزيز إدارة الموارد المائية والتكيف المناخي. إلى التفاصيل. دشن المهندس عبد الله عثمان الدعيس مدير عام مكتب الزراعة والري في محافظة تعز، وبمشاركة المهندس مختار عبود مدير عام الإرشاد والتدريب الزراعي، مشروع مدارس أعمال المزارعين الهادف إلى تطوير الإرشاد الزراعي ونقل التقنيات الحديثة للمزارعين. واستعرض الدكتور بسام البرنس آلية التنفيذ بحضور ممثل منظمة الفاو الدكتور عبد المؤمن شجاع وعدد من مسؤولي الوزارة. أقر المكتب التنفيذي في مديرية المنصورة برئاسة أحمد علي الداودي مدير عام المديرية تغيير اسم مستشفى 22 مايو إلى مستشفى المنصورة الجراحية العامة. كما ناقش الاجتماع تطوير الأداء الإداري والخدمي. واستعرض محمد صالح الخضيري مدير مكتب التعليم الفني أوضاع القطاع، ورحب بتعيين المقدم فهمي ناصر السهيبي قائدا للقطاع الثالث بالأمن الوطني. كرم العميد عبد العزيز عوض الجابري مدير عام أمين وشرطة ساحل حضرموت منتسبي إدارة مكافحة المخدرات تقديرا لجهودهم في مكافحة التهريب والترويج. وأكد بحضور العقيد عبد الله الدقيل والعقيد فيصل الجابري استمرار دعم الإدارة، فيما شدد الرائد وضاح عمر على مواصلة تنفيذ الخطط الأمنية لحماية المجتمع. اطلع سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت على أوضاع المطار واحتياجاته التشغيلية، وأكد على أهمية زيادة الرحلات الجوية واستكمال مشاريع التأهيل والتطوير لتحسين الخدمات وتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية في المحافظة. اختتم المهندس زاهر بن خواري الكثيري وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية ورشة تدريبية بالمكلا حول الامتثال البيئي والاجتماعي ضمن مشروع الزراعة المستدامة، وأكد على أهمية تطبيق معايير الاستدامة ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع، مشيدا بالتعاون بين السلطة المحلية ووزارة الزراعة ومنظمة الفاو في بناء القدرات. بحث المهندس توفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة مع محمد بركة مسؤول مشروع تعزيز المرونة الاقتصادية وسيما فارما محلل السياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية والتكييف مع التغير المناخي مع التركيز على الحلول المستدامة والطاقة المتجددة ودعم قدرات القطاع. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا عبر التردد 88.9 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي علياء محمد، إلى اللقاء.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: 88 فاصلة 9
5: الكارثية
4: آدمية

0: 89 9 حلوة حلوة تنباسي بيها وتصدر بالواه عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
4: الرعاية الكاملة.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: خمسة خبراء، خمسة تخصصات طبية يحتاجها الكثيرون، وقريبا في مستشفى الريادة الدولية. من تظنون أنهم؟ العد التنازلي بدأ. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
4: الرعاية الكاملة.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة، الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28، فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781.
1: بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول، إذاعة عدنية FM 89.1.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية،
5: ولكل هدف حكاية.
1: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة،
5: لكل عشاق

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: معدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.
1: يا أمير أحمد الحقني.
2: في ايه؟ حصل ايه؟ في ايه يا فتح الباب؟ ايه اللي حصل؟
1: اللوحة الأثرية.
2: مالها؟
1: مش موجودة في خزنة القصر أمير أحمد.
2: ايه؟ مصيبة يا فتح الباب، مصيبة. ازاي اللوحة تتسرق من خزنة القصر؟ ازاي؟
1: مش عارف، في حاجة غلط.
2: انت الوحيد اللي معاك مفتاح الخزنة.
1: ايوة، بس الخزنة ملعوب فيها أمير أحمد.
2: والكاميرات؟
1: الكاميرات؟ معرفش.
2: لازم نشوف الكاميرات، ومش عايزك تقول الموضوع ده لأي حد مهما كان.
1: حاضر أمير أحمد.

0: مش ممكن يا أحمد، مش ممكن. مين اللي دخل القصر وسرق اللوحة؟
1: مش عارف يا نار، مش عارف. والكاميرات في حد معطلها.
0: ممكن تكون نعسة وأبوها شلبي؟
1: إيه؟ إيه اللي بتقوليه ده يا هنار؟ كده كده يا هنار؟ طب والله العظيم أول مرة في حياتي أزعل منك بجد.
0: أحمد أنا أسفة، أنا أسفة مش قصدي، بس
1: أنت عارفة يعني إيه واحدة تبقى مراتي وأم عيالي بعد كده؟ يعني الأمان والسند والمودة والرحمة.
0: خلاص يا أحمد، مقصودش والله، بس عشان هم لسه جايين و
1: الزوجة المسؤولة عن تربية أولادي ومسؤولة عن سعادتي وحياتي ممكن تسرق؟
0: يا أخويا خلاص خلاص، أنت هتعيط ولا إيه؟
1: أنا مش عارف مين اللي سرق اللوحة، وإزاي دخل القصر، وإزاي عطل الكاميرات، إزاي؟

0: حاجة غريبة بتحصل في قصر السلام لك يا بنات.
1: خير يا مسيو توماس؟
2: إيه اللي بيحصل في قصر السلام لك؟
0: في توتر، وبرنس أحمد مكتئب، ودي حاجة ضد الهدف وضد البروفات.
1: ممكن تكون حاجة مضايقاه خاصة بشغله،
2: وممكن تكون الأميرات الأربعة
1: الخمسة دلوقتي بقوا خمسة.
2: أيوة الأميرات الخمسة، مفيش ولا واحدة معجب بيها.
0: وده بقى دوركو يا بنات، لازم نعرف الأمير أحمد إيه اللي مزعله كده.
1: ما تقلقش يا مسيو توماس، إحنا هنعرف.
2: النهاردة في بروفة مع الأميرة فايزة، وهنكون موجودين وهنعرف إن شاء الله كل حاجة.
3: أيوة يا نعسة، المشي هتكون كده بالزبط، مع بعض وعلى الإيقاع الموسيقي.
4: ماشي ماشي يا أحمد، بالراحة علي.
3: وبعدين أنت حضرت الكلام اللي أنا اديتهولك عشان تقوليه؟
4: كلام؟ كلام إيه؟
3: في إيه يا نعسة؟ كلام عن مصر وعن اسكندرية.
4: يا أحمد في إيه؟ في إيه اللي مزعلك كده؟ أنت متعصب ليه؟ قولي.
3: مفيش حاجة يا نعسة، مفيش حاجة.

0: لا ولد أحمد. ولدنا أحمد أول مرة أشوفك كده من ساعة ما اتولدت.
1: في حاجات مضايقاني في الشغل.
0: متأكد ولد أحمد؟ الشغل ولا الأميرات مزعلينك؟ أنا ممكن أطردهم كلهم برا القصر.
1: لا يا أنا، الأميرات مالهمش ذنب.
0: أيوة، يبقى في حاجة مضايقك. إيه يا أمير؟ إيه؟

0: مش هينفع نبلغ البوليس يا هنار.
1: ليه مش هينفع؟ دي اللوحة لازم ترجع وفي أسرع وقت.
0: آخر حاجة ممكن نعملها إننا نبلغ البوليس.
1: ليه؟ ليه يا أحمد؟
0: عشان لو الموضوع انتشر الحدث هيتلغي وإحنا هنشيل المسؤولية. عارفة يعني إيه لوحة أثرية تختفي؟
1: عندك حق، دي اللوحة دي بتتباع بملايين.
0: لازم نعرف مين اللي سرق اللوحة وفي أسرع وقت.
1: بقولك إيه؟ تحب نعمل لوحة شبهها؟
0: معقولة يا هنار؟ معقولة؟ طبعا هنتكشف، ولو محدش اكتشفنا في مصر هنتكشف في فرنسا وهنبقى حرامية.
1: يبقى لازم نتصرف بسرعة، ولازم اللوحة ترجع بأي وسيلة، لازم.

0: ممكن أتكلم معك شوية يا أمير أحمد؟
1: تفضلي.
0: أنت عارف أني وصيفة الملكة روفان، وعايزة أقولك أن الأميرة روفان هي الوحيدة اللي تصلح زوجة ليك.
1: شمعنا يعني؟
0: مش علشان أنا وصيفة الأميرة روفان، بس صدقني هي بتحبك بجد. أيوة، عايزة تبقى جميلة الجميلات وأميرة العالم كله.
1: طب ما الأميرة ليزا وعين الحياة وفريدة بيحبوني وعايزين هم كمان يلبسوا التاج.
0: بس أنا سمعت وصفات الأميرات دول بحكم وجودي معاهم إنهم بيكرهوك أصلاً.
1: أصلاً؟ شوفي بقى، ما يكرهك إلا اللي بلغك.
0: عموماً أمير أحمد، الأيام جاية وهتثبت لك كلامي. عن إذنك
1: تفضلي.

0: يا هينار.
1: خير يا مريم، في حاجة؟
0: أحمد أخوكي النهاردة في حالة غريبة جدا.
1: وعرفت إزاي مريم إنه في حالة غريبة يعني؟
0: وأنا بعمل بروفة لفستان الأميرة فريدة كنت موجودة في القصر، سمعته كده كان عصبي جدا.
1: بصي بقى، هو في موضوع كده بس هبقى أقولك عليه بعدين يا مريم.
0: بس أنا حاسة يا هينار إني بعيدة قوي عن إني أفوز باللقب وأتجوز أخوكي أحمد باشا زهدي.
1: ليه بتقولي كده بس يا مريم؟
0: حاسة أن أحمد مايل قوي للأميرة اللي جات متأخر للقصر.
1: أقولك الحقيقة؟ أيوة فعلا، بس ما تجيبيش سيرة لأي حد دلوقتي.
0: لا طبعا، ربنا يوفقه، أحمد زهدي طيب ويستاهل كل خير، وكفاية أنا وإنتي اللي عاملين تصميم كل الفساتين وهنكون موجودين في الحدث.
1: بس ادعي أن الحدث يتعمل أصلا.
0: يتعمل أصلا؟

0: مش عايز يا أميرة فريدة، مش قادر أتكلم مع حد.
1: أول مرة أشوفك متضايق كده يا أمير أحمد، وكل الأميرات على فكرة حاسين بالموضوع ده.
0: ادعي لي عد الأزمة دي على خير.
1: ممكن أعرف؟ يمكن أحلها لك.
0: يا ريت تعرفي، يا ريت.
1: حيران حيران كده ليه يا حبيبي، زعلان زعلان من ايه يا حبيبي، ولا تزعل ولا تحتار، وحياتك ليل ونهار، حبك اقوى من النار، صدقني صدقني صدقني.
2: كاتاستروف، دي مصيبه، كارثه. ازاي اللي هتتسرق؟ كومون،
0: انت عرفت ازاي يا مس توماس؟
2: رحت لفتح الباب وقلت له اوفري لابار، افتح الباب الخزنه عشان عايز اشوف اللوحه، فقال لي
3: مش دلوقتي مسيو توماس، فتح الخزنه بيكون في اوقات معينه.
2: رحت له مره تاني فقال
3: مسيو توماس لازم نستاذن امير احمد زهدي لفتح الخزنه.
2: بيان سور، عرفت ان عنده ارتباك، وعرفت من شمس ومن نور الموجودين في العصر ان تابلو اتسرق.
0: وشمس ونور عرفوا ازاي؟
2: سمعوا من فتح باب.
0: مسيو توماس، انا عملت كل اللي اقدر اعمله علشان اعرف مين اللي خد اللوحه، ده انا شكيت في الاميرات اللي موجودين في القصر.
2: بونسيفو، تفتكر امير احمد ان اللي اخد اللوحه يرجعها بسهوله؟
0: طبعا لا،
2: ياخد كل اللي هو عايزه، بس اللوحه لازم ترجع. سي بان كيستيون دارجون، الموضوع مش فلوس، الموضوع ايفيمون، حدث عالمي، بلدين، مصر، فرنسا،
0: وسمعه الاسره العلويه، وسمعتي انا كمان، انا كده مستقبلي اتدمر.
2: او نو مون ديو، لازم نهدى ونفكر بقى.
0: هتعمل ايه يا مسيو توماس؟ قول لي هتعمل ايه.
4: اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 89.9 عدن جاي اف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جاي اف ام

0: 子。
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية.
5: ولكل هدف حكاية.
2: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.
5: لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة. يلا

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافي.
2: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
6: عدنية إف إم،
5: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تابع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

السحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه، والحب والفن.

الحب هو الفن، ظمآن والكأس في يديه، والحب هو الفن.

شاء الله أول غنوة هقدم لكم أغنية باللهجة اللبنانية للبنان الشقيق. وأنا مش عارف إزاي بشكركم على حفاوتكم وعلى استقبالكم الرائع ده، مش مستغرب من حبايبي وإخوتي اللي أنا باجي عشان ألتقي بيهم كل ما الظروف تسمح لي. وكل ما صحتي تسمح لي. بس كنت بابعد عنكم من حين لآخر. طبعا انتوا عارفين ان انا قلبي تعبان شوية وعشان كده ما بقدرش اغني كتير، لكن عشان خاطركم الموت وانا بغني لجمهوري الحبيب مش كتير عليكم.

اكتب عشان حطير مكتوبي لكتب عشان حط

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجل،
1: يا الله،
3: والأوسو حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.